أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة بتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. قادة السعودية وهولندا ومالطا وجنوب أفريقيا وباكستان يهنئون بالذكرى 35 للاستقلال. احتفالات الذكرى 35 للاستقلال تتواصل في الخارج. افتتح معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة أسمرة. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. قارة أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. إليكم التفاصيل. بعث قادة المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا وجمهورية مالطا وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية باكستان برسائل تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد. وعرض كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملك هولندا ويليام ألكسندر ورئيسة مالطا مريم سبيتري ديبونا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق في رسائلهم عن تهانيهم الحارة للشعب والحكومة الإريترية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متمنين لإريتريا دوام السلام والازدهار. وأكد القادة في الرسائل الموجهة باسمهم وباسم حكومتهم تمنياتهم للرئيس سياس أخرقي بموفور الصحة والعافية وللشعب الإريتري بمزيد من التقدم والرخاء، مرغبين عن حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق

أوسع خلال المرحلة المقبلة. احتفلت الجالية الإريترية في تورنتو الكندية وعدد من مدن جنوب السعودية بالذكرى 35 لاستغلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة ومشاركة واسعة من المواطنين والفنانين. وفي الاحتفال الذي أقيم بمدينة تورنتو يوم 17 من مايو، أكدت السيدة أماريش مبرهتو أن المناسبة تمثل فرصة لاستذكار مراحل النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري وتجديد العهد لبناء وطن مزدهر ومستقر. كما بعثت عمدة تورنتو رسالة تهنئة بهذه المناسبة. وأفادت اللجنة المنظمة بأن برنامج الاحتفالات سيتواصل في 21 من مايو بمراسم رفع العلم الإريتري، فيما ستقام فعاليات رياضية خاصة بكأس الاستغلال يوم 24 من مايو. وفي السياق ذاته، نظمت الجاليات الإريترية في مدن خميس مشيط وجيزان والنماص بجنوب السعودية يومي 14 والخامس عشر من مايو احتفالات وطنية وثقافية عكست تضحيات الشعب الإريتري وقيم الاستغلال بحضور أعضاء من السفارة الإريترية وشخصيات اجتماعية وجمع كثير من المواطنين. وأكد المشاركون خلال الكلمات التي ألقيت في المناسبة تمسكهم بقيم النضال الوطني واستعدادهم لمواصلة الوفاء لتضحيات الشهداء ودعم مسيرة الوطن. في جمهورية جنوب السودان، اختتمت الجالية الإريترية في مدينة جوبا بطولة لكرة القدم أقيمت بين 8 فرق واستمرت لعدة أسابيع ضمن فعاليات الذكرى 35 للاستغلال. كما شهد الحفل الختامي عروضا رياضية وفنية قدمها أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة والطلاب، تضمنت أقاني وفقرات تراثية تجسد التنوع الثقافي الإريتري. وفي ختام البطولة، توج فريق دندن بكأس الاستغلال وتسلم الكأس من قنصل إريتريا في جنوب السودان السيد جاي محاري. وافتتح بالعاصمة أسمرة معرض فوتوغرافي خاص يوثق التاريخ الرياضة الإريترية، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال بتنظيم من فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع. وشهد الحفل الافتتاح الذي يقيم بجوار مبنى إدارة الإقليم الأوسط حضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الجبهة إلى جانب شخصيات رياضية وضيوف تم دعوتهم للمشاركة في المناسبة. كما قام رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوهنس بافتتاح المعرض رسميا. ويضم المعرض الذي ينظم للمرة الثالثة ويستمر حتى 26 من مايو الجاري أكثر من 300 صورة توثق مسيرة تقارب 100 عام من تاريخ الرياضة في إريتريا، وتستعرض مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية التي شهدتها البلاد عبر مراحل تاريخية متعددة. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التي يبذلها فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع لإبراز الجوانب الوطنية والتاريخية المرتبطة بالحركة الرياضية. أفاد قسم العمل بأنه تم خلال السنوات 35 الماضية من الاستغلال تسوية 95% من نزاعات العمل المطروحة عبر الصلح من أصل أكثر من 298 ألف نزاع عمالي تم النظر فيه. وأوضح المدير العام للقسم السيد ولد يسوسي ليس في التصريح لوكالة الأنباء أن مختلف الأنشطة التي ينفذها القسم تستند إلى قانون العمل الإريتري الذي يكفل حرية وحقوق تنظيم العمال ويوفر إطارا للحوار بين أصحاب العمل والعمال، إلى جانب تنظيم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة ببيئة العمل. وفيما يتعلق بتسجيل الباحثين عن العمل، أشار السيد ولد ياسوس إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من عام 1991 إلى 2025 تسجيل أكثر من 243,600 باحث عن عمل، موضحا أن 57% منهم توفرت لهم فرص عمل شاقرة، فيما تم توظيف 75% من المستفيدين من تلك الفرص. كما بيّن أن قسم العمل نفذ عمليات تفتيش ورقابة على أوضاع العمل في أكثر من 43,500 مؤسسة خلال الفترة ذاتها، حيث التزمت 28% من المؤسسات بالمعايير القانونية المطلوبة، بينما

تعرضت 4% للعقوبات في حين تم توجيه إنذارات ل 18%. وأشار المدير العام لقسم العمل إلى أن إريتريا أصبحت عضوا في منظمة العمل الدولية عام 1993، ووقعت على 8 اتفاقيات أساسية تابعة للمنظمة الدولية للعمل. نظمت بمدينة كرن ندوة توعوية للمواطنين والشباب العامل في مؤسسة الدولة في إطار برامج الاحتفال بالذكرى 35 للاستغلال تحت عنوان صمود الشعب الإريتري والإنجازات التي حققها خلال الفترة من 15 إلى 17 من مايو الجاري. وشارك في الندوة سكان إدارة الضواحي إلى جانب تنظيمات الشباب العامل، وتناولت المحاضرات مسيرة نضال الشعب الإريتري والتضحيات التي قدمها عبر مختلف المراحل، إضافة إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت بفضل الصمود والإرادة الوطنية. أوضح المسؤول السياسي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد مولود أصفا مرعم أن ما وصلت إليه إريتريا اليوم هو ثمرة للصبر والثبات والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري على مدى سنوات طويلة، مؤكدا أن الصمود أصبح سمة متجذرة في الهوية الوطنية الإريترية تنتقل من جيل إلى آخر. وأشار إلى أن الحفاظ على الاستغلال وتعزيز مسيرة التنمية يتطلبان المزيد من العمل المشترك والوحدة الوطنية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية واستكمال مسيرة البناء الوطني. في الختام أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه البرامج التوعوية، مؤكدين دورها الكبير في رفع الوعي الوطني وتعزيز روح المسؤولية والانتماء. يواصل برنامج الادخار والقروض المثقفة مول جهوده الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مديريتي حقات ومنصورة عبر توسيع خدمات التمويل المثقف ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة. وأوضح مسؤول المؤسسة في المديريتين السيد أمين أرأيا في تصريح لوكالة الأنباء أن البرنامج يوفر قروضا بفوائد رمزية للمواطنين العاملين بصورة فردية أو جماعية في مجالات الرعي والزراعة المروية والتجارة والحرف وتنمية الثروة الحيوانية إلى جانب العاملين في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات البرنامج بلغت 1640 مستفيدا من مديرية حقات و698 مستفيدا في مديرية منصورة، مضيفا أنه تم خلال عام 2025 توزيع أكثر من 3.5 ملايين نقفة كقروض، فيما تجاوزت المبالغ المحصلة 6.8 ملايين نقفة. وبين السيد أمين أن المؤسسة تبذل جهودا مكثفة لتغريب الخدمات من المواطنين عبر استخدام البنوك المتناقلة للوصول إلى المناطق المختلفة، ما يسهم في تقليل مشقة التنقل وتوفير الوقت والمال على المستفيدين. وقع حريق في إدارة ضاحية أفنبو بمديرية وسط دانكاليا يوم 13 من مايو، ما أدى إلى خسائر مادية وأضرار واسعة في الممتلكات. أوضحت الشرطة أن الحريق اندلع من إحدى المنشآت قبل أن يمتد إلى نحو 20 منشأة ومسكنا مجاورا، متسببا في أضرار كبيرة. وأشار المحقق في مركز الشرطة الثالث السيد ليبانوس برهانة إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، مبينا أن طبيعة المباني المشيدة من الأخشاب والمتقاربة فيما بينها ساهمت في سرعة انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار. من جانبها أوضح قائد مركز الشرطة الثالث المقدم تخلى مريم تكية أن الوضع كان بالغ الصعوبة، مشيدا في الوقت زاده بالجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون وأفراد قوات الدفاع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وفي الأنباء العالمية، التي أعلنت بيلاروسيا التي تستضيف أسلحة نووية الروسية أنها تجري تدريبات على استخدامها ميدانياً. وقالت وزارة الدفاع في بيان أنه من المقرر خلال التدريبات وبالتعاون مع الجانب الروسي التدرب على نقل الذخائر النووية وإعدادها للاستخدام.
وذكرت الوزارة أن التدريب

ستختبر جاهزية الجيش لنشر الأسلحة النووية في مناطق مختلفة من البلاد. وتتشارك روسيا البيضاء حدودا مع روسيا وأوكرانيا وثلاث دول أعضاء بحلف الشمال الأطلسي الناتو. وافق الرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في عام 2023 استضافة صواريخ نووية تكتيكية روسية. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن الولايات المتحدة شنت قرارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا، حيث يتصاعد التمرد من الحركة المتطرفة. وقالت أفريكوم في بيان أنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية ضربات عسكرية جديدة ضد تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك قال المتحدث باسم الشرطة في بيان أن 17 شرطيا قتلوا خلال هجوم على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في ولاية يوبي. حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادات الجيش على تعزيز الجاهزية العسكرية في الوحدات المنتشرة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تحويل الحدود الجنوبية إلى القلعة الحصينة بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. جاءت تصريحات كيم خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق الأولية العسكرية، حيث ناقش معهم خطط جديدة لتقوية وحدات الخطوط الأمامية وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الردع ومنع اندلاع أي مواجهة واسعة. وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم على ضرورة إحداث تحول كبير في منظومة الردع العسكري، مؤكدا أن الجيش سيعيد صياغة أولوياته الاستراتيجية. ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة جوانغتشي جنوبي الصين، مما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء شنخوا الرسمية أن الزلزال ضرب مدينة ليوتشو في جوانغتشي، مضيفة أن شخصا واحدا لا يزال في إعداد المفقودين. السادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. رؤساء دول الحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. احتفالات المواطنون بالخارج بذكرى عيد الاستقلال. افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة الأسمراء. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. قرارات أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. حتى جديد اللقاء، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من أمام ساحة نرى

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من أمام ساحة السيتي بارك، ونحن ننقل لكم عبر الفضائية الإرتية فعاليات احتفالات البلاد بالعيد 35 للاستقلال المجيد. صمودنا ضماننا. ومشاهدينا، انطلقت الآن الساعة 2 بعد الظهر تماما فعاليات الكرنفال الشعبي، هذا الكرنفال الذي يقام سنويا والذي تشارك فيه كل مديريات وفعاليات الإقليم الأوسط. مشاهدينا، في هذه السانحة تتجسد لنا لوحة جميلة، لوحة تراثية ولوحة شعبية، حيث تشارك المديريات الإقليم الأوسط 13 في هذا الكرنفال، وهي تجسد القوميات الإريترية التسع، القوميات بفلكلورها الشعبي، القوميات بتراثها، القوميات بأزيائها الشعبية، القوميات برقصاتها الشعبية الفلكلورية. تشارك في هذا الكرنفال مشاهدينا هذه المديريات 13، النساء والأطفال والشباب والرجال والكبار، ويجسدون هذه اللوحة الوطنية التي

0: تجسد الوطن ككل في هذه الساحة. مشاهدينا نترككم مع هذا الكرنفال الجميل الذي تحرك من دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية حتى يصل إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، حيث تقام هناك فعاليات ثقافية وفنية أخرى. نترككم مشاهدي الكرام مع هذه اللوحة الجميلة.
1: ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብምዃን ንኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ቅንያት በዓልና ፅነት ክኾነልኩም እናተመንና ሕጂ ከምዚ ትርኢና ዘለኹም ኣብ ሲቲ ፓርክ ብምዃን ነቲ ዓመት መፀ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝካየድ ምርኢት ካርኒቫል ናባኹም ንምባል ኢና ተዳሊና ዘለና። ከምዚ ትርእዎ ዘለኹም 13 ንኡሳን ዞባታት ንኩለን ብሄራትና ዝውክል ትልሂትን ኣለባብሳን ብሓፈሻ ነቲ ባህሊ ናይ ኩለን ብሄራትና ዘንፀባርቕ ትሕዝቶ እየን ሒዘን ቀሪበን ዘለዋ ንምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ናብኡ ክነብለኩም ኢና። ናብቲ መደብ ከብለኩም ብሓባር ንከታተሎ።

0: المشاهدون الكرام، كما تشاهدون في هذه اللوحة الجميلة، هذه اللوحة الرائعة، هذه اللوحة التي تجسد الوطن ككل هنا في هذه الساحة في شارع الحرية، حيث تحرك الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، بمناسبة الذكرى 33 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا، تحت شعار صمودنا ضماننا. مشاهدينا، كما تشاهدون، هذه هي قومية العفر التي شاهدناها، التي سارت في مقدمة هذا الكرنفال، قومية العفر التي تسكن في إقليم جنوب البحر الأحمر بكل تقاليدها وبكل تراثها وبكل ما تمتلكه من فلكلور شعبي رائع. مشاهدينا، رأينا الأزياء الشعبية التي ترتديها قومية العفر، وهنا أيضا الرقصات الشعبية التي يرقصها أبناء قبيلة العفر والأزياء التقليدية، وسنتواصل مع بقية القوميات. مشاهدي الكرام،
1: خبركم تحسبتنا كابزي كابسمرا بغت هزفنا زلو مريد كارنيبالنا أب مكتال نركب زلونا زحجك ريو تنحنا بهر عفر كوينو بهر عفر أب دوبا وبحري زركب كوينو بتنو عندها تسقمو بقسنتين مكفاف عسان زفلتو بهراتيوم ስለዚ ኾነ ነቲ ብሄር ዝውክል ዝተፈላለየ ምርኢት ሒዞሞ ዝስዕስዑ ዝተፈላለየ ንብረት ኣከዳድንኦምን ትልይቶምን ኣብ ምርኣይ ንርከብ ኣሎና። ስዕበን እውን ኩለን ብሄራትና ብኩለን ንኡሳን ዞባታት ናይ ከተማ ኣስመራ ተወኪለን ኩሉ ባህልታትን ኣብ ምርኣይን ዝርከባ ዘለዋ ክትከታተሉና ደጊምና ብክብሪ ንዕደም።
0: مشاهدينا، تأتي الآن قومية النارة، هذه القومية التي تسكن في إقليم القاش بركة والتي تمثلها إحدى مديريات الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال الشعبي. قومية النارة وملابسها التقليدية ورقصاتها الشعبية، حيث نشاهد الرمح ونشاهد الدرجة ونشاهد الرقصات والقفزات التي يرقصها أبناء قومية النارة في هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة ذكرى الاستغلال المجيد. مشاهدي،
1: زي حجن ريو زلنا مريت دما بهلي ناي بهر نارا غينو بهر نارا عبد المبرق وغن ناي روبا غاش زل كبو كريم بهر نارا عبد كل بهراتنا بس بهر كناما مثال زلوا بهريو كل ريو زلنا دما كل ناتو بلاوي تفيتن زومو ازيو دسبت دمو قواه دما زن نوسان زواتات ناي كتمانا كتما اسمرا عبد مغرب ركبالوها.

مشاهدينا، لا زالت فعاليات هذا الكرنفال الشعبي تتواصل من العاصمة أسمرة، وهذه القوبيات الإرتية وهذه اللوحة الرائعة التي نشاهدها هنا في شارع الحرية وشارع الشهداء عبر الكرنفال الشعبي الذي تحرك من ميدان أو دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية وصولا إلى ساحة الفاتح منذ سبتمبر. مشاهدينا، ما نشاهده أمامنا الآن هي قومية التجري التي تمثلها هذه الكوكبة الرائعة من الشباب والشابات في أزياءهم التقليدية الجميلة، الجلباب والسديري والسيف والعصا والدرجة والرخصات والتصفيفات الشعر التراثية لقومية التجري الشليل وعبد الله كاني، نشاهدها هنا في هذه اللوحة الجميلة.

0: رائعة في هذا الكرنفال الشعبي.
1: زي خبركم تعزبتنا حجر ما بهيرة تقري أبي مرأي مركب لنا بهيرة تقري أبي سفح كبابي تاس سمين أول هو بامن راقة تعديف كباسات أبي نزلك أبو بيراتيوم بزع أفاوي ياتان استفال عليه ورشاتات استفال عليه بحلاوي سعسعتين كالين زونن بهيري وبهيرة تقري كان كلن بهيرات نهاجرنا مالتي أبسعي الشعات كا بأنسان زباتاتنا يهاجرنا توكله استفال عليه لبسن تلهيتن توكيلينا نريوه زلنا

0: المشاهدين الكرام، أتينا نتواصل معكم عبر الفضائية الارتية وهذا البث المباشر لفعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستقلال. مشاهدينا، قومية الرشايدة تمثلها هذه المجموعة التي نراها بأزيائها التقليدية بالجلباب الأبيض والعمة، والنساء بالعباية السوداء والنقاب والسيف، ورقصات قومية الرشايدة. هذه القومية التي تسكن في إقليم شمال البحر الأحمر ولها عاداتها ولها تراثها الخاص والجميل. مشاهدي الكرام،
1: زي خبركم تعزبتنا حجرما بهير الرشايدة إنا نزلنا بهير الرشايدة ببسحي أبقى ما سمين أو بحر الزركوب بخينهم سبق ساقماوين أبرا زلوان بهيريهم نوسان زواتنا توكيلهم أزي كتريهم كان لخدمة أزي ودس لك لعندما بسهم لدريهتهم زوكل استفلالي نتفتات أو كابتهم بهير بزي كونو كتريه خلقة بهيراتنا معرق اندي توهيدو مالو معرق اندي بهير تحاد كيلو خمزلو يريكا
2: Five, six, seven, eight.

0: قومية البلين، هذه القومية التي تشكل هذه اللوحة الرائعة، قومية البلين بملابسها التقليدية وبتصميماتها التقليدية وبأغانيها الفلكلورية الرائعة. مشاهدي الكرام، في هذا الكرنفال، كرنفال عيد الاستغلال، هذا الكرنفال الشعبي التي تجسده مديريات الإقليم الأوسط 13 عبرها القوميات التسع، القوميات الإرثية التسع، قومية البلين هذه التي نشاهدها أمامنا مشاهدينا الكرام برقصاتها التراثية الفلكلورية الجميلة وملابسها التي يغلب عليها الطابع الأبيض، الجلابية البيضاء القصيرة والسديري الأسود وعبد الله كاني والأزياء الجميلة لفتيات قومية البلين مشاهدينا في هذا الكرنفال.
1: ብሔረ ብሌን ክትዝክር ከለኻ ንኸተማ ኸረን ኢኻ ትዝክር። ብሔረ ብሌን ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝርከብሉ ከባቢ ከረንን ከባቢዮን ኮይኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ንብሔረ ብሌን ዝውክል ዝተፈላለየ ክዳኖምን ትርኢቶምን ኢና ንዕዘብ ዘለና። ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ብዘለዋ ንእሳን ዘባታት ተወኪሎ ክትሪኦ ከለኻ ኸ ኣዝዩ ደስ ብለካ። ካብ ከተማ ኣስመራ ካብ ጎደና ሓርነት ብቐጥታ ዝፍኖ ዘሎ መደብ እዩ። ንምሉ ትሕዝቱ ናብቲ ናይ ብሔረ ብሌን ዘብልዎ ዘለዉ ክነብለኩም ክሳብ ካልእ ብሔር ዝመፅእ ሰናይ ምክታል።

0: مشاهدينا الكرام، قومية الكنامة والذي تجسدها هذه اللوحة الجميلة، قومية الكنامة برقصاتها المميزة وملابسها المتميزة مشاهدينا وضرباتها القوية على الأرض في هذا التراث الشعبي الجميل مشاهدينا في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال.
1: እዚ እንሪኦ ዘለና ብሄር ድማ ብሄረ ኩናማ ኮይኑ ብሄረ ኩናማ ኣብ መንጎ ሩባ ጋሽን ባረንቱን ዝርከቡ ብሄር እዮም። ከምዚ እንሪኦም ዘለና ድማ በዘን ንሳን ዞባታት ናይ ከተማ ኣስመራ ተወኪሎም ንባህሎም ዝገልፅ ዝተፈላለየ ምርኢት እናተኻይደ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብሄረ ኩናማ ካብ ኩሎም ብሄራትና ፍልይ ዘብሎም ንልዕሊ 25 ዝኸውን ዓይነት ትልሂታት ዝውንን ናይ ጥበብ ብሄር ምዃኑ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ጎደና ሓርነት በዘን ንኡሳን ዞባታት ተወኪሉ ኣብ ምቕራብ ይርከብ ካሎ ንምስትምቓሩ ናብኡ ኸነብለኩም።

0: ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝመፅእ ዘሎ ብሄር ድማ ብሄረ ትግርኛ እዩ። ብሄረ ትግርኛ ብብዝሒ ኣብ ከበሳታት ናይ ሃገርና ዝርከብ ብሄር ኮይኑ ከም ኩለን ብሄራት ናይ ሃገርና ናቱ ባህሊ ናቱ ትልሂት ዝተፈላለየ ሒዝዎ ዝንቀሳቀስ ሒዝዎ ዝለሀ መሳርሒታት ይርከብ። ስለዝኾነ ኣብዚ ብዝተፈላለያ ንኡሳን ዞባታት ምርኢት ናይ ትግርኛ ናይ ባህሊ ትግርኛ ናይ ባህሊ ባህሊ ናይ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ምዕዛብ ኢና ንርከብ ዘለና። ሕጂ
1: المرتفعات الإريترية وقومية التجرينية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال، قومية التجرينية نشاهدها هنا وهي تجسد هذه اللوحة الفلكلورية الرائعة، الأزياء التي يرتدينها نساء قومية التجرينية وكذلك الرجال، والتي يغلب عليها اللون الأبيض مشاهديها مع الدق على الطبول والرغصات والرقصات الجميلة الرائعة التي تتميز بها قومية التجرينية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال بمناسبة أعياد الاستغلال.

0: مشاهدينا تأتينا الآن قومية الساهو، قومية الساهو برقصاتها التقليدية وفلكلورها الجميل مشاهدينا، وأزيائها التقليدية الرائعة، أزياء الفتيات وأزياء الفتيان ورقصاتهم الكيكي وكل تقاليد التي تحملها وكل الزخم الذي تحمله قومية الساهو في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال بالذكرى الخامسة والثلاثون للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدي الكرام في شارع الحرية.
1: زي خبركم تعزبتنا حجر ما نقروم تباقى بهر الساهو هنا بمكتان ركب زلونا بيرساهو أبت أدف دوبا مبراك ساب قلاقم كما كان بحري تزرقاح بوتا ينبرو من نبابرهم دماء بحرشايو نايب علوم تلهيتين بحلم زوننو بحريم كمزي إن رئيوم الزلنا بخلن نوسان زباطات توكيلهم أب قودنا حارنات كتريام كان لخدما أزيو دس زبليو سلسخونة نستمقر نابهم كنبلوكم بهر براويت ببسحي أب معراب أوات أدف يوم زركبو سبخ ساقماوي هوت مسكو سنة عبلولو نابراد ما أكال نابرومي زوم بهر زيوم كاب كل بهراتنا زفلتلو بن الرباح أقماليو كمزن ريو زنان دما زي أب إيد زوم تلاحي تزلو استفلالي نبرد بهلاوي مسارحي ناي بهر براويتيو
0: قومية البداويت وأقليم القاشمركة مشاهدي الكرام، قومية البداويت بأزيائها التقليدية وأغاني ورقصات الكواس والمسونكو الربابة مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال، وهم يجسدون لوحة رائعة بمناسبة أعياد الاستغلال المجيد في شارع الحرية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال الشعبي. قومية البداويت هي إحدى القوميات الإريترية العريقة التي تسكن في إقليم القاش بركة مشاهدي الكرام.

0: المشاهدون الكرام، ما زلنا معكم ونحن ننقل لكم فعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستقلال المجيد. مشاهدينا من العاصمة أسمراء، من أمام ساحة سيتي بارك، وهذا الكرنفال الذي تحرك من ميدان الشدة ومرورا بشارع الشهداء إلى شارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر الكرام، والذي تشارك فيه كل مديريات الأقليم والأوسط 13 بمناسبة أعياد الاستقلال، وهي تجسد هذه اللوحات الجميلة لكل القوميات الأريتية، القوميات الأريتية التسعة. مر هذا الموكب مشاهدينا وشاهدنا جميع القوميات وهي تمر بأزائها التقليدية ورقصاتها الشعبية وكل عاداتها وكل تقاليدها الجميلة الرائعة. مشاهدينا، أمامنا الآن هذه اللوحة والتي تشكل الساهو وتشكل قومية النارة، وكذلك هناك بعض القوميات الأخرى التي تأتي في هذا الموكب الجميل الرائع. مشاهدي الكرام، بمناسبة أعياد الاستقلال، وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزتنا كابتي كابتن مراد بقى تعزفنا زلو مدب مريت كارنيفال اللي عم تتالى تركبوا عليكم زمريت زي اب شدا قرنا سماتات جميرو ناب

المشاهدين الكرام، ما زلنا معكم مشاهدينا ونحن ننقل لكم هذا الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدينا الكرام، تابعنا معا هذا الكرنفال الذي شاركت فيه مديريات الاقليم الاوسط بكل ادارات ضواحيها مشاهدينا الكرام، الطلاب والشباب والمرأة وهي تجسد القوميات الإريترية التسع، هذه القوميات الجميلة بكل ألوان طيفها وبكل عاداتها وبكل تقاليدها مشاهدي الكرام، وأزيائها التقليدية ورقصاتها الفلكلورية. مشاهدينا، ما زلنا معكم ونحن نتابع هذه الفعالية الجميلة بمناسبة ذكرى الاستغلال. ما زال الكرنفال يتواصل، والآن تأتي مجموعة من المعاقين، معاقي حرب التحرير الذين وهبوا حياتهم فداء لهذا الوطن ولهذا اليوم، لهذا الاستغلال الذي جاء بثمرة تضحياتهم. مشاهدينا الكرام، سنتواصل معكم عبر هذه الفعالية الجميلة.

0: صمودنا ضماننا شعار الذكرى 35 للاستغلال المجيد مشاهدينا الكرام، ونحن معكم في نقل فعاليات الكرنفال الشعبي. مشاهدينا، هذه اللوحة الجميلة التي نشاهدها شارك في صنعها سكان الأقليم الأوسط بكل أطيافهم وبأزيائهم التقليدية الجميلة وبرقصاتهم التراثية والشعبية التي تعبر عن مكنونات وجماليات كل القوميات الإريترية التسع، جسدها مواطنو الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال. ولازلنا نتابع هذا الكرنفال مشاهدينا وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر بكل هذه الجماليات وبكل هذا الإبداع وبكل هذا الجمال الذي يضفيه سكان الإقليم الأوسط بكل مديرياتهم 13، وهم يجسدون القوميات الإريترية التسع مشاهدي الكرام.
1: تسعات بهرات زتفلالي عينت زلو تلهيت زتفلالي اللبابسة زتفلالي المقاقبة زتفلالي بهلاوي نبرتات جنكا عادة لبي هنا أب ودنا سماتات ودنا حرنات أب مكتال مركبت لنا زي خبركم من زي خبركم انت عزفنا زي كاب أسمرا كاب سيتي بارك بغتا سفن نزلو مريت كارنيفالي حجي هزمي بحبرات بمخان يقول لن بهراتنا زي وكلة استفلالي على بابسا لبسو أب حقوسن أب مثلا أب طمعتن أب ويلان يزركب زلو لكننا بلا حزب إرترا وحنا مبل 35 عامة بعد ناتنتك أبقى عكا له صناعتنا وحسنا.

0: المشاهدين الكرام، كنا معكم في نقل هذا الفقار الشعبي بمناسبة حياة الاستغلال صمودنا لدارنا الذكرى 35 للاستغلال المجيد. مشاهدي الكرام، تابعنا معكم هذا الكرنفال الشعبي الجميل الذي تحرك من دوار الشدة وصولا إلى ساحة الفاتح في سبتمبر. مشاهدي الكرام، وفيه جسد سكان الإقليم الأوسط القوميات الإريترية التسع بكل زخمها وبكل جمالياتها بكل إبداعها بكل فلكلوريا. مشاهدينا، سننتقل الآن في هذا البث المباشر كمتابعة ومواصلة لهذا الكرنفال للفعالية الثقافية والفنية التي ستقام في ساحة الفاتح من سبتمبر. نتمنى لكم متابعة ممتعة وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزبتنا عب سيتي بارك بوهان بعدنا سنة الزبارة بنرباتنا في مكادات الوصفنا وكلنا من خدار الإنسان الزبادات بمهارة الزغلالية تنين الزبارة الخليحة وحس بعال خنيات ناتنا تكون لنا ناتمننا عجي عب تحت مسكرم تمسى سالي بعدنا

0: سادتي وسيداتي الحضور الكريم المتابعون عبر الفضائية الإريترية، إذانا ببدء هذا البرنامج فلنقف جميعا دقيقة صمت في ذكرى الشهداء.
1: مدبنا نمجمار نذكرى سماعتات ندالو قبيع قولواب سماعتاتنا نذكر

0: فلنسرح.
1: نبارو سعيبو حلافي كبل بحل سبورتن زبا ماكل اتو اسمروم تقى برهان قال كسمعنا بخبري ام مدرخ نعدم.
2: الان ندعو السيد اسمروم تقى برهان مسؤول قسم الثقافه والرياضه بالاقليم الاوسط ليلقي كلمه بهذه المناسبه.
3: كبر كوميشنر بحرن سبورتن هيرترا امباسادر زمره تخله كبر وانا كايسرح زوا ماكل اتو زري تولد برهان كبرات سبا سلطان غمبارن منغستن ازست سراويتن كبرات عدما داغايش كبر حزبي كبرات ممهرانن تمهارون انكو نامبل 35 عمد ناصنتنا ابصحنا يوهانا نمولو حزبن سراويتن ارترا بحربنياو تقادلونا بخبور مسواتن زرخبنا يا ناصنت لومي المبل 35 عمد صنعتنا وحسنا ابتحت حزبل هاجراو تيما بخبز بلد مقت نبعلا اللونا ناصنت سلسة عنا زنبر حسارن قفعن بوريز نقرنا زيكوني ابتي مكراز تساقنا ولدو سلزلنا اتحسم زرسع ايكونن نمخته هزبي ارتران نمننت ارتراونتن زقلحي ناتنت عمن داي زنبري قدلن سعرن حاربين النتن والاقوا بفقدي 35 عمتاتن تقبري نايت مالف تسعمية بمخانو باكال ازن توتي زلوو قيايو هزبي ارترا اوشت موال مقزاة تزت ريون قحات سلزنبري بزي وهلو بزي ولول انكم الرجو ناس النت كوينا سلزغان خان ناس النت مرير كالسن كبير واغان تحاتت مغانا نافلت ايه بزي زغان قداماوي حايل دقف بحاد النت حايل وديبو بينو انسار حايل

0: ኦሬን ሳሌ ብዶ ብቋንቋ ትግርኛ ድምፃዊ እስጢፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ዜማ እስጢፋኖስ ኣብርሃም ዘማች ግጥሚ ኣስመሮም ሃብተ ማርያም በደል ኣበል ብቋንቋ ዓፈር ድምፃዊ ኣሕመድ ኣሕመዲን ዶሮና ዜማ ዮሃንስ ሰንጋል ግጥሚ ዓብደላ ዓሊ ሒጎ
1: عقب ذلك يأتيكم هبت سلاسة أبرها عينومة سنبل تقرينيا الأشعار لتصفى لدات كبورزقي برقيد والألحان لهيلة ميكائيل هبت سلاسة لينغو ثم بعد ذلك الفنان تصفى ألم هبت عزال دعرو بلغة التقرائيد الأشعار لكحساي قبر هوت أيضا الألحان لكحساي قبر هوت عقب ذلك الفنانون تسفاي محارف حيرة صغة تخلى سنبت تدروس تخلاي دبال تقرينيا زيما تسفاي محارف حيرة قتمي تسفاي محارف حيرة سلمون درار متابعة شيقة
0: سناي مكتتال مسكو جلة بحلقي حمهرة بجلة الهيت أدماس رحوس كنياتنا تنات موسيقى

كفرس بحر امنتي كما نيتا تاوحنتي كما بوتا تبعتي اذا نبيلين اي بيلين نايفتار

النهار بالنسبة لي يعني النهاردة وبالنسبة للشعب الإريتري ميلادي أمة قد تعز وتعتز وتعلى على ما هو مطلوب، وأن الشعب الإريتري قد أدى واجبا وقد أخذ حقه في تقرير مصيره. ولذا انطباعاتي وانطباعات الشعب الإريتري النهاردة وحدة واحدة فرحا وسرورا وعزة وكرامة وإلى الأمام يعني.

0: يوم عمل فرحتنا وعمل خيرنا وعمل استقلالنا ورايحتنا من يوم التدين تريحنا بكل أمانة.
1: أيوة أنتم من إنسان من غردتنا.
0: نعم
1: من
0: نعم
1: غردتنا.
0: نعم
1: إلا ملا كلا يتدبركم أنت.
0: يا سلام، فوق 30 سنوات في الموت وفي التشرد وفي التعب.
1: أيوة.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا شكرا.
0: أصبر ما يجعره.
1: أهلا وسهلا.
0: الحمد لله الحمد لله.

0: الا عمل الله يوم عمل لي 30 سنه شعبنا نعدله ديبا وشرده ديبا وتعبه ديبا وموتاته بسبب يوم اللي عمل لي ميدول تعب عم بلعنا بي سكابنا كي سكاب بو الصباح من ما مدرت ابحا انا انصار كانتكو حر كان كين اللي بيلوني كين كسكو عريض ما كين انا عبيلوني انصار زي ما متكو
1: من هيا كان متكا
0: بدير هذا من اللي حي انا من متكو من اللي دو بحرنا
1: أكلها تبارك الله عمل الله
0: إلا عمل الله بس هنا بس عمل ما شاء الله وتبارك الله إلا نتمنى علينا أن أنت تركبت كينوسو كله كله ساكبي أنا مدور تعبه وبلي سبب عقو حكو

0: ادرس واتنا نخبر
1: رايي السلاكه للاستفتاء ليوم جرى والاستفتاء ليوم ركبناه لا فرحتنا كما يميت فرحنا كما قرهم موت لي هليت فرحنا وكما معناها قل الايتمي ستينه وكما منعها من اليوم حري في سفرت عقبنا الاستفتاء الاولاني هو 30 سنه لجاهدنا ديبا و30 سنه لموتنا ديبا و30 سنه لنازلنا ديبا الحمد لله رب العالمين لشقابنا نواينا وقدامنا وانسنا وطبعتنا وكوينا وسنينا بعد لك الربع على الا ما يوم قلنا بتنحس بالعنا حق ما يوم الا بعد حنا ليله موتا معناها كم بتقبي موتا وكم تواجه موتا ولا واجب لديبو موتا ان شاء الله كم انا قوس قلو ويوم عليك واكد يوكاب اول مرادنا تعالى

0: سميت كيب
1: محمد اسماعيل عبد الله.
0: من اي كان مدك؟
1: من عشاماي. من عشاماي
0: اكل اياته من الا كان عشاماي
1: كل ما كل ساعات وسر قبي
0: كل ساعات وسر
1: اي
0: زي صوت كان تمامي
1: صوتكو
0: ايوه ما على شعورك وانت عندك صوت مالي
1: مالي
0: ايوه
1: اول قبل كل شيء بلنت لا كل وقت لك ابي عند بعد اركو بكحو يقلب طار كتعمل يقل يشارك وتوت عني يقول موت وقل اقتل مرجع على كالي مرات هيني حق لك ادرك الا قبط يقول لا انت لا صوت انت لا وطعني وقال لا محرر انت لا وطعني يقول انت ليه وقل يرى وقل اسمع وقل اتفرج يقول ما تاكو دي بقى دي انت قبطكو رفعوني بك الله كان ما تاكو بلا حاله لا تري انها اللي
0: عندك مدمه مزمزلك
1: قدامي ما تقوي هاي ما تقوي وانا فرب عند ما تقوي

0: سميتي حليمة شيخ صالح والسيدنا مصطفى ما أكانت لدمنا قناتكو أشيكاي رديبة ليكو أملايت هذا سنكم ركبنا الحمد لله شعبنا وهنا تعواتنا ولادنا ووالدنا سنة حرياتنا ركبنا مثل دول ومثل شعب مثل سنكم هلينا أمر الحمد لله وأدلا حدي هلينا حريات كاملة وأتوبيا قد تقيس منينا ولادنا ووالدنا مثل حيد أريتريانا قنت بعد نحد هلينا من ديرتنا قنت بعد نحد هلينا الحمد لله هنا مبر أدى ريحامي هنا مدير أتوبيا الضبط عنا الشوط عنا قتلنا نوش وعابي إن الدرق سودان قسنا هذا الحمد لله تعوتنا با درقناها سودان عبتحناها الحمد لله.
1: حافظ المحافظة هنا تبرعتوا ب 14 لوري، دي أربع لواري منا، فتبرعتوا ليه؟ ممكن توضح لي؟
2: والله يا أخي احنا تبرعنا من أجل الوطن والاستغلال، هذا كله واجبنا يعني واجب كل إريتري ها انه يكون حتى يكدح بماله وبكل ما يمتلكه ها من ممتلكاته من حياته من كله من اجل يعني ان احنا ضحينا في اريتريا ها شادح شعبنا من ذكر وانثى شديد جدا جدا وعانى منا ها الكثير والحمد لله انتصرنا ونحن ليله مثلا يعني عملنا عرس وعروسه جديده ها ونتمنى انه ان شاء الله نعيش فيها بسلام وامان سالمين وامنين ها غانمين وبإذن الله لكل الشعب الأريتري انتصارا في كل لحظة بإذن الله.

0: إذا حبيت الحقيقة يعني أكون يعني أجحفت في حق نفسي إذا قلت لك أنا أشعر بشيء معين، لأنه دمجت كل المشاعر في بعضها، ذكريات الماضي واستشهاد الشهيد وفرحة الاستقلال والسنتين اللي فاتوا اللي الناس كانت بتناضل من أجل البناء والتعمير، كلها خلطت اليوم وأصبحت مزيج من المشاعر من المستحيل يعبر بها بشر، إلا إذا كان الواحد يعني عبر بكلمات تكون قاصرة في حق هذه المناسبة أو في حق هذا الشعور اللي أنا قاعد أشعر به الحين. كل ما أقوله إنه أنا قاعد أحس إنه قاعد يعني كل شهيد واقف أمامي لابس ثوباً أبيض ويشاركنا في عملية الفرحة هذه وعملية الإريتريا الجديدة في بناء وتعميرها، اللي يعني قاعد يجول في خاطر كل إريتريا حالياً واقف معك في هذه الساحة أو في هذا الموقف.
1: صوري إريتراوي حابني سمعك زواج بهاجر قراصي حمودك أجرين كاين هجرات بسر رعها إن تغسمي مت قحط وينها سلام كوينها هجرك سلام كوينها هجرك.

0: 30 سنه يعني مذبوحين في اريتريا ومحروقين في اريتريا، حتى يعني نقرر مسيرنا بحريتنا هي اريتريا.
1: سنيت للسامعني بخير للسامعني وبركة للسامعني وبدهن للسامعني وبدهن للسامعني لالو عمل نقيس لنا دهن ده ركمنا ولادنا ده تديبنا دهن ده حرينا سلا استقلالنا حرينا
0: كلام على الله ما تتبي لحركي قلي
1: ربي بس حمد ايا انسيعنا
0: ايوه
1: انشجيعنا وانسيعنا سن انسيعنا وانشجيعنا

أخوتي الأعزاء، عبر هذه المناسبة الطيبة أود أن أكرر تلك الشعارات الجليلة التي رفعها هؤلاء الأبطال وهم يرقدون: النصر والجماهير، النصر والجماهير، النصر والجماهير.

كميتو لسبب لا شباب نبر الحليت فنقي فنقي اتكلع ماكلة انقوقي كبد عند ملأت نفس نتقرم كله بلاشتو تاريخ طولة دايم سنه ليك ولا لبلتي مدرو ينايو قران تترسع انصبو ولا نوايو ولا امير لقباء كله لقبليو لكن من شمحلي هبي حيث اتمودايو

0: مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا. قل مدة 35 سنة عيد حريتنا حنت سباتنا دمانتنا لتبل سقرات نعيد لهلينا عامة قل كل شعب إريتريا اتكبت عدو كارج وفنتو يهي قل قوات دفعنا أسنا يتلقالية مناسبة عيد حريتنا أبتحينا نبل نايوم برنامجنا قل أقملوت مناسبة عيد حريتنا مدارس لتقدم لأسمنا قل عيد حريتنا لشرح برنامجات كمناتو التلالاي نايوم هي مدرسة ابتدائية قدايف لقدم برنامجات بحلاي أشعار أناشيد وتماثيل قل وطنية جنسيتنا وقومياتنا لشرح قل نقدم كلكمتو متابعة بكيتات
1: ونقعب دعان مطاقم عرايز زخبركم على تيج أنفر تمرتين وزبا دبوا مرق زخبركم ممهران ولدي تمهارو ونقع نام مبل سلاسان حموشتين سنبل ناسنة أبقعنا إزي لمعاتين أبعونا زلنا بعال ما قصلتنا هتي بعد شمانتا ورحقر حمشتين كرتاش نسرا شدشتين أما باتا بتمرتي أبرها باتا زتخايري ما قصلتنا هتيو سنزي اللومي بدرجة بتمرتنا سنعدنا وحسنا بتحت زمرتي ما بدرجة بتمرتي نبعلا لنا سنزي نسخاتكم إزوم لأشتو نايمتاي ولدو سنزغوكم تقبل تحت الغساب زغوكم إزي ناس نزي زيادة نعقميو زعززمو ደጊሜ ደጋጊሜ ርሑስ በዓል ናፅነት እንኳዕ ናብዚ ኣብቃዓና ርሑስ ቅንያ ናፅነትን ርሑስ ክራማትን ይግበረልና ኣወና ሓፋሽ

0: بينيخي بينيخي زا قولي
1: أتوبيت
0: بارو تمهاري تمهار قلبا جيس ترينيو وي بارو قولي نخي من برقل دحالي تزلون إركان كي مثلك زا قولي نفغوتي غمزي قيرني نفغوتنا حيلي
1: بيتاوي دك مسرعي دك قانطاي نقول
0: شي

حبيب هو الغسي نار النار تميت بالحر الزاب على بنته بقى لازم زب كنت تلاقيها.

0: معلش أبل سلسيتي سلسيتي وسد دعان هل لك مليو شاي مليو لا شاي مليو لا
1: تيجا قرص
0: ثلاثه يقول له دعان مس مساتك كما عند حكوينا
1: تيجا قرص
0: با تيجا قرص انت زخابو دي وقيلو كابوا زيتات كمان كابوا يوقيلو حكاي افتي الله انجينير كوم بلالو كاب ديغا غرساتي زخلو مانغو زخلو غرين بلالو كما دا و يغاغيو مالخو خا كما دا با ديغا غرسا هراي ربعي تسحب حموشته موشته مزاكا حموشته مزاكا تاي نبرت
1: ادي زينب
0: አዴና አዴ ዘይነብ ክገጥማ ጉዳሜን ሓርበኛ ኣዴናኡ ከለዋ እንዲ ሽምቱ ዶኦ ነዚ በኣ ከለዋ መለሶ ቃቃቃቃ መበሎ ሰንተ ኮይነ ክርአየና ሕጂ ርእስሎናተን ከዓ ፍሉይ ሸርቤሎ እዚኣ ክርአየና ሕጂ ኣዴ ዘይነብ ተኮይነ ክርአየና ኣዴና ዘይነብ ሓርበኛ ኣዴና ዘይነብ
2: ሞራልግበረሎ
0: ደንቀ ኣጆኻ ሓሲብካ
1: ተጋዳልቲ
0: ግጥማ ይሓሳኻ ማለት እዩ እንታይ መረፅ መቅድም ቆፅሪ ቆፅሪ ክልተ እንታይ ልካ ነገረክ
1: ተጋዳልቲ
0: ቀይር ቀይር ኣጆኻ ኣለካ ግዜ መዓት ዘሎ ዋይ እዛ ተሰቂልካ ያ ደለኻ መጓዓዝያ እዛ ተሰቂልካ ዘለካ ለዓለስ ግና ዝሓበል እ ሓንቲ ሰዓብ መወዳእታ ሓንቲ ናይ መወዳእታ መሪፅካ ሕጂ 6-8-7 ኣጆኻ ፅቡቅ ኣኸትካ ሸሞንተ ድሕሸካ ሸውዓተ ሸውዓተ ድሕሸካ ሽድሽተ ሽድሽተ ድሕሸካ ሸሞንተ ሸውዓተ ድሕሸካ ሽድሽተ ተገምቲልካ ትሸዓተታ ሽድሽተ ሽድሽተ ልካ ምስ ሳ ትሕሸካ ንቡዕ ነርካ ወዲ 6 ዓመት ከለካ ፍሉጥ ኳ እዩ እንታይ ኣበል ንገረና ሽድሽተ ኣጆኻ ድቅሰላ ድቅሰላ እስ ሕክምና ኣብ ሰውራ ንድቅሰላ ኮይነካ ማዓለሽ በቃ ወዲኻያ ኸ ማለት እዩ ንወርቂ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها رئيس الصين وتركيا يبرقان مهنئين بعيد الاستقلال، كرنفال شعبي في شوارع أسمرة بمناسبة أعياد الاستقلال، قطاع الزراعة نقاش بركة يفتح فرصا كبيرة للاستثمار. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. روسيا تبدأ مناورات نووية بالتزامن مع زيارة بوتين للصين. وأمريكا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. أهلا بكم مشاهدينا. بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وجمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببرقيتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال 35. وعرب الرئيسان عن تمنياتهما بموفور الصحة للرئيس سياسة فورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأشار الرئيس شي جين بينغ في برقيته إلى العلاقات التاريخية والأخوية بين إريتريا والصين والقائم على الاحترام المتبادل والتعاون، وقال إن النهج الذي اتبعه الشعب الإريتري في سنوات الاستقلال الماضية بروح النهج المستقل والاعتماد على الذات في بناء وتطوير بلادهم يستحق التقدير، وتمنى التوفيق في الخطط المستقبلية. من جانبه أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن اعتقاده الراسخ بأن التعاون الثنائي والمتعدد بين إريتريا وتركيا سيتوسع ويتعزز في مختلف المجالات لصالح الشعبين في المستقبل. أقيم يوم أمس 19 من مايو كرنفال شعبي في الشوارع الرئيسية لمدينة أسمرة احتفالا بالذكرى 35 لاستقلال البلاد. وقد عكس الكرنفال المنظم بتعاون مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الإقليم الأوسط ومشاركة 13 مديرية في الإقليم، عكس الأزياء والرقصات التقليدية للقوميات الإريترية التسع، وانطلق من شارع الشهداء وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد أسمروم تقبرهام في الكلمة التي ألقاها في الفعالية الثقافية والفنية في ساحة الفاتح من سبتمبر أنه على الرغم من أن الاستقلال الذي حصلنا عليه بالكفاح البطولي والتضحيات الكبيرة قد مر عليه 35 عاما، إلا أن النضال المرير والتضحيات المقدمة تعتبر حدثا تاريخيا لا يمحى من الذاكرة. وأوضح بأن سكان الإقليم الأوسط قاموا بالاستعدادات اللازمة للاحتفال بيوم الاستقلال باحتفالات بهيجة، وأن الكرنفال الشعبي المنظم بمشاركة أكثر من 13,000 من الشعب وحوالي 2000 شاب مثالا على ذلك. وتضمن العرض الثقافي المصحوب بالرقص أغاني جديدة وقديمة لفنانين مخضرمين وشباب. أفاد رئيس لجنة الاحتفالات في إقليم نقاش بركة السيد إدريس صالح أن الاستعدادات المكثفة لاحتفالات عيد الاستقلال تسير بصورة جيدة، وقال إن البرامج المخصصة للطلاب والشباب تشمل تجميل الشوارع وفعاليات ثقافية وعرض للمارشات العسكرية، وقد بدأت هذه الفعاليات منذ 17 من مايو الجاري. وذكر بأن البرامج المنظمة في 14 مديرية والتي شملت مسابقات ثقافية في إدارة الضواحي وأسبوع الطلاب والشباب ومنافسات رياضية وبرامج ترفيهية للأطفال وسباقات الخيل التي أقيمت في بارنتو نظمت في إطار احتفالات الاستقلال. وأشار السكان إلى الإيفاء بكل المتطلبات للاحتفال بعيد الاستقلال مشيدين بالمشاركة المجتمعية والقطاع العام. وأعلنت اللجنة التنسيقية للاحتفالات وأعلنت اللجنة التنسيقية للاحتفالات أن احتفال إقليم نقاش بركة الرسمي بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا سيقام في مدينة بارنتو يوم الخميس الموافق 21 من مايو.

على الصعيد نفسه عفوا، على الصعيد نفسه أعلن رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الإقليم الجنوبي سيد إبراهيم يوهنس أن احتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الجنوبي مستمرة منذ 15 من 15 من مايو. وأوضح أن برامج الاحتفالات تنظم بمشاركة 12 مديرية بمسابقات المعلومات العامة والشعر وعروض ثقافية وأفلام ثورية ووثائقية ومسابقات الرسم وأنشطة ثقافية للأطفال والطلاب وحفلات شعبية. وقال أن الاحتفال الرسمي الذي سينظم في 22 من مايو الجاري في استاد مندفرة سيشارك في برامجه الثقافية والفنية أكثر من 250 شابا بالإضافة إلى أعضاء السيرك من مدينتي ماي ميني وصنعاء الذين تم تدريبهم في الصين. أعلن المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم القشبركة سيد أبو بكر عثمان أن القطاع الزراعي قد تحسن في الإقليم بفضل تهيئة بيئة عمل واستثمار مناسبة. وأوضح بأن مساحة الزراعة المطرية لم تتجاوز 66 ألف هكتار حتى غداة الاستغلال لعدم تمكن المواطنين من الزراعة باستقرار، لكن بعد الاستغلال ازداد عدد المواطنين الناشطين في الزراعة. وأولت الحكومة اهتماما كبيرا بالتنمية الزراعية لترتفع المساحة المزروعة إلى 290 ألف هكتار والمساحة المروية من 1116 هكتارا إلى أكثر من 13000 هكتار. وقال السيد أبو بكر أن سياسات الحكومة واستثماراتها في القطاع الزراعي قد حسنت مساحة الأراضي المزروعة وأساليب وأنواع الزراعة ورفع الإنتاجية وتوفير المعدات الزراعية الحديثة، مما مكن من ارتفاع الإنتاج من الهكتار الواحد إلى 85 كنتالا وازدياد إنتاج الخضر والفاكهة كما ونوعا. وفي إشارة إلى نمو الثروة الحيوانية قال إن الإقليم يضم 44% من إجمالي الثروة الحيوانية في البلاد، ولديه أكثر من 3.7 مليون هكتار من المراعي و165 حفيرا لصغير المواشي بسعة تزيد عن 4.8 ملايين متر مكعب و22 سدا صغيرا و12 سدا متوسطا بسعة 7.5 مليون لتر مكعب لتوفير المياه للسقي والري. وأوضح بأن المرافق البيطرية قد ازدادت من 3 إلى 36 وعدد الأطباء البيطريين من 15 إلى 60 ليحصل مجموعه 17.6 مليون رأس من الماشية على الخدمات البيطرية وتطعيم حوالي 24 مليون رأس. أجرى برنامج مكافحة العمى الوطني عمليات جراحة العيون المجانية بالتعاون مع مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي لأكثر من 1000 مواطن في مديرية ميمنه. وأوضح طبيب العيون في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور مكنن أبرهلي إجراء العمليات الجراحية ل 152 مواطنا من أمراض إعتام عدسة العين والقرنية ومحجر العين. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض أسمروم أسكادوم إعطاء مئات الأشخاص أدوية ونظارات طبية بعد الفحوصات الطبية التي أجريت، ونصح بالتعامل بعناية ونظافة العيون وتناول الأدوية التي يصفها المتخصصون الصحيون. وشكر إدارات الضواحي والجهات الأخرى على مساهمتهم في نجاح البرنامج وحث على استمراره. كما أعرب المواطنون الذين خضعوا للعمليات الجراحية عن امتنانهم لوزارة الصحة لتركيزها على المناطق النائية وتوفير الخدمات لهم. أفاد المدير العام لقسم التنمية المعمارية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد أسفا مريم يوهنس أن الاستثمارات التي تم ضخها في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات في السنوات الماضية من الاستغلال قد حققت أثرا ملموسا في حياة السكان. وذكر بأن عدد المدارس ارتفع من 6 إلى 48 مدرسة، وتم بناء مدرستين داخليتين متوسطة وثانوية في طيعو وأفنبو ليسهم ذلك في ازدياد المشاركة في التعليم. وحول الخدمات الصحية أوضح أنه كان في الإقليم واحدا فقط في عصب قبل الاستغلال، وتم حاليا إرساء 16 مؤسسة صحية منها مستشفيين في طيعو وعدي وتسع عيادات في إدارات الضواحي ومركز صحي في عصب إلى جانب مستشفى دحتم المرجعي الإقليمي. وعن البنية التحتية الزراعية أكد بناء مجرى تحويلي لسيول قحرو وإكعلي وسدود دبايسيما وأفنبو ورومادو بسعة 70 إلى 300 ألف متر مكعب من المياه. وجهت الدعوة في مدينة كرن للدفع ببرامج احتفالات الاستغلال التي تضع في الاعتبار الأطفال لنقل القيم. وأوضح معلمو رياض الأطفال في الفعالية الترفيهية التي نظمتها وزارة التعليم يوم 16 من مايو أن من المهم أن يتعلم الطلاب من البرامج وأن يتم غرس معنى الحرية في سن

مبكرا. قالت مسؤولة وحدة الثقافة والرياضة والصحة في مكتب وزارة التعليم بإقليم عنسبة الأستاذة نجاة الأمين أن البرنامج هو استمرار للأنشطة التي يتم تنفيذها لضمان التنمية الشاملة للأطفال، وشارك في الفعالية أطفال من 33 روضة في المدينة. قدمت جائزة تنفيدة ل63 طالبا، بينهم 18 طالبة حصلوا على درجات عالية في الامتحان الوطني للشهادة المتوسطة لعام 2024-2025 في مديرية ملقي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية ملقي السيد حيلاب محرتاب أن الجائزة تساهم في تنشئة الطلاب المتميزين والمنافسين من خلال خلق المنافسة الشريفة، داعيا الطلاب المتفوقين إلى الحفاظ على إنجازاتهم والسعي لتحقيق نتائج أفضل. وقال مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهية أن هذا الإنجاز كان نتيجة عمل جاد وعلاقة ثلاثية قوية، مذكرا بتكرار التفوق في الامتحان الوطني للشهادة الثانوية. في غضون ذلك تخرج 100 شاب تلقوا التدريب المهني لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. مشاهدينا، نشرتنا وصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. توعدت إيران برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا أمس الثلاثاء. وقالت وكالة مهر الإيرانية أن سبب تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان غير معروف، وهو تطور جاء بعد وقت وجيز من تفعيل مماثل فوق جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز نتيجة رصد مسيرات صغيرة من نوع كواد كابتر. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني أن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة واحدة على أي عدوان جديد من الأعداء. وحذر الولايات المتحدة وحلفائها من أن يرتكبوا مجددا ما سماه خطأ استراتيجيا وسوء تقدير. وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تحدث فيه ترامب عن أن تطورا إيجابيا في المحادثات مع إيران أقنعه بإرجاء الهجوم على طهران، مشيرا إلى أن هناك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران سيمنعها من الحصول على سلاح نووي. بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعدت فيه كييف من ضرباتها بالطائرات المسيرة، فيما يستهل الرئيس فلاديمير بوتين زيارة إلى الصين. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري من 19 إلى 21 من مايو 2026 مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان. وتجرى التدريبات التي تشمل أكثر من 64 ألف فرد و 7800 قطعة من المعدات العسكرية لمحاكاة الاستعداد لاستخدام القوات النووية في حال التعرض لهجوم. وأوضحت الوزارة أن قوى سلاح الصواريخ الروسية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي والطيران بعيد المدى ووحدات من لينغراد ومناطق عسكرية مركزية ستشارك في التدريبات. علقت الولايات المتحدة تعاونها مع كندا في هيئة استشارية مشتركة تعنى بالشؤون الدفاعية أنشئت قبل 86 عاما في أحدث فصول التوتر الذي يسود العلاقات بين البلدين الجارين. وتأتي الخطوة في عقاب فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا ودعواته المتكررة إلى جعل البلد الولاية الأمريكية 51. ويحث ترامب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين على زيادة الإنفاق العسكري وتقليص اعتمادهم على الحماية الأمريكية. وكان كارني شدد في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا على أن النظام العالمي يعاني من تصدعات، ويضم المجلس ممثلين عسكريين ومدنيين للولايات المتحدة وكندا، ويتولى دراسة قضايا الدفاع المشترك وتقديم توصيات سياسية إلى حكومتي البلدين.
قالت السلطات الصينية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة، ما أسفر عن وفاة 12 شخص على الأقل وإقلاق مدارس وشركات واضطراب حركة النقل وإمدادات الكهرباء. وأكدت

السلطات أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد سقوط شاحنة تقل 15 عاملا زراعيا في نهر بمنطقة غوانغشي في جنوب غرب الصين وسط هطول أمطار قذرة. وأضاف أن 3 آخرين لاقوا حتفهم جراء سيول اجتاحت قرية منخفضة في هوبي، بينما لاقي شخص آخر حتفه في مقاطعة هونان بجنوب البلاد. وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه جرى تعليق الدراسة في مدارس وشركات وخدمات نقل، وأن السلطات لسكان بعض المناطق في هوبي وهونان.

أي مناسبات أعياد الاستغلال. قطاع الزراعة في القاشبركة يفتح فرصا كبيرة للاستثمار. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. روسيا تبدأ مناورات نووية بالتزامن مع زيارة بوتين للصين. وأمريكا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: احنا جبنا نخدو الاوانات نيرو، سعادة نسالة نخدو الاوانات نيرو، حدا كاتب على
1: عايز
0: ايرينا، حدا كاتب على ايرينا
1: تنسل
0: مكينا.
1: وانا نسال افرد
0: هو
1: عليك
0: هو تنسال حجي بقد ميخا تايت قبرة سعادة،
1: سبحي الله
0: هو سبع حيز واخد بقد ميخا نعون داريخا تاش متخيل.
2: ترى مرحت مكاين انترك في مكو عزيان بزيس تتقسي زود ايكونن أبصورة رؤسو زخالي عبي تاريخ سلزلو بزي كازجن كل مكاين زباو جنبان مخن قسا قسا كم كندرو قحيز زغل قلي غارا جينيرو بزعبازي أبزغط سلمدنا
3: أبراوي

0: بري كنتي بقى السبع لوتا بزعبة أسوار المزعود
1: كتالي تسعوق إيه نيرو اتزرك يبون كبتالا إيه بمباتات بمات أناتو يهلق نيرو هالكي سلزل لها قبر ملسك تهب سلزل لك أغا ناك الدنيا تحستو أغا أبو مقطاب كتاتو نحن معرض طلاقي كمدارك أنك اللي هنا
2: كفلات السراوي 96-52 اتنا بتوقع زاعتوا أهدوتات زباو قنباريان زون أهدوتات زيان أبحاد سير أوان بزي أخول ناي مزنعة تقزيه مستزي تكا حيلي زمتاتن عقمي أين برانان بعبيو اتبو التهدراو السرعة يتبيا ستحزب وتتات دول عرض زنبرا بنتوكتي زتحصرن نبري بتوقع ناتو سلوافة إيريو من رب قنبار سمينة وبحرون مغلصل توقع رورا منسع كويني سعيبو
3: ذا استراتيجي ذا حدا قنياني عنا نوغن ياتو برئس عد بلكا قرات اوري عويتكا برئس مبادره بزادال قنجركا دورو عار نحر حيسكي اخاو ني متكال عبيت نحر ويتكاس في قنبار بحريت تحاني قول له مالتي حجنات كاماراتي قول نيو بتكيت باسع اتخان قول يوم جنب بحر خدكيت انت زي كوينو زون ازي قال لي ايتاوي تراي نايد احنا زلو قال كان دنكل خدكيت دي كوينو على امارات يلا ويدحر مسمار اجيت استراتيجي على اذا حسب وطن ازيا هذا غنيا او خاب على 10 شعات سباب على 35 كبابي بفوكس دولة ملكعين كبيت وقت ورولو بفلاي تربعتا معالتي اسران 24 ساعة ولا مقبون كتب اللعب دي تقول له درجة
4: وناتي قمقم قمي قمي عفن الحرابي لك حد قسر ما يتري ايه بلك قلي بلك من وراء ذهات ام زي لخان بعرفها يتلتنا ازيو زي كم اصابع اداوكات فلطو بوتا انت زي كوينو بس انك كم زدنا قرنا قريلا

0: حريات فرندال واستشهاد.
1: قلال وديت قلال وديت قلال وديت سمران الوابزة
0: دي بحلفة وكيد دي مدير الشعب تاحيات قد قد اندبت حنام مسلنا ايمالي منادلين حريات جلاب حريات واستقلال عدوم ووطنوم اتلبلوم شبطوم دي مندال لحالفو السنة 1987 لنادلة منادل مولوغيتا تصفى مكيل دي بسنة 1908 لنادلة منادلة زهرة سالم ودينها مقابلة انقدمكم

0: اتهاجي كنا لبل
1: ايوه انا 1978 ود عصر 4 سنوات قلب فقرنا ثورات زيت تخندبلنا بعقار تابلنا يسلمنا وقبلنا كل سكة عفعبت بعقار تاتينا من عفعبت عربية ما زينا عربيتنا من تولو بلاغات قلق مثل لنا والد عنا من بلاغات اللي الكابودة اللي بحالا ما يدوب حقو مزايا في توراري نحنا مهمات كسبة مهمات تعلمنا تلالن لهلينا اللي ناي ورار ناي مارسا قلبو ورو ناي مارسا تخلاي بو تمسا نحنا ايوة بو من سحب شنخ حاليبات قالوا ودينا من حاليبات هني عراقبة احنا دي بالوقت اللي جفة شعبية ناي جفة تحرير تلع على هتول الأكانات هذا نحنا لو ناي من امانتني نعمران لكن حتى وطلن قلبت بحال منينا خمان قلل فلو قيسوا مسلم تحبروا دي بون هلينا مصلحة مندقنا وكفوف مسئنا قلقل أبيل أبيلو عاتقنا ولا ناي وطلن قلو وبعدان كمان علو قب هتن مثل جبهة تحرير عند تحرير وقيس نهلو ونحن هي أسرهم سرقيا مشكعلنا

لكن أكينت كني كم سلة سكت أكينت بنا آيت ديبان ديبان أتى تقلوم جني نعبي نقبل منه ولها ما كم سنة سنين جني لساقو عديبا وقال اللون ود أذا أبراهام أبراهام رونكيت بلا أبراهام يمانل بهل أبراهام سرعنا على ديبا مرة فارستو تلقى زبط يمثل ديبو كا وكل دول أزاي ديبا دول لا من كان الردات ما أنا أربجيجا لا من أورو وتمرع ما سرعتو أربجينا ساعة وزبط دول زبطة فهوي فتحان مثل الله سعي وقال على فو دابت انتو زبطة لزن دن بيرا منه.

خلاص اذا لازم قسان هلا وقله لا كل كلو تنصبط انا كل دول مثله نعيل بن نشكو ديبهم انا عليكم كمره صبت حاطرته لفراستنا يقول له ورساكا ومن التاني خلاص مثله الدين لالي نتحارب نمي فجر لولو زبطنا طلقنا على البون نصبح هوتياني مرحمة سرعتو ونايا شكل تو طوالي سكبنا لهالي أدحا حنا فرصة نركب واردين حتى أدحا نسكب قال ما هاي لمسي قال أنا برا لمسي قال سكب هوتي فرصة يلبوني سبصاب الحالف ألا شعبيات من بديرة حكومة على طوالي لالي لزبط كاهو أنا نايا علبة بلو هيبو لايل علبة ولا هيبو نايا مروح حيدي ودي كذيب إلا سكاب يلبوني اذا اكل على شهر لقبو على ثلاث اسبوع انت ينسكب لك على انها وسكاب اضحكم لالي يكون اذا اقول له اكل انا خلاص بسكاب واصعكم يا ابراهيم ها انا ازاي وبكني ناتو بس كني كف بلا احنا كل اللي باصحته لدفعنا دفع لبنان بس حمكم تحفر حفر حمكم قريتاي وادي عم ازاي يا ابراهيم ها انا هذا جبا اخذت لي قاصن لي من ما بزنكا يسمع مثل ديبكا تقول أكان الحين طعمي لأكيت أكان تمرها مسرع تيكون لأكيت كن ينرئيني إلا بعد قان الحين نتو خلاص دي بادي هلينا أنا كن سجع بي وشلو كن إبل بس كأنا لكن قسن سبل لتعب أمر كن إبو حقبل كما بلكو قسن ريكو أنت أبرهام ها بدينا أتحايش كان نمبر أقول له لا لا دحان دحان كن ديب لبلاني جربحنا ما ندوق سامي ملا جربح ما ندوق رين سامي لي ها خلاص كن ديب حرق بي لبلاني ما راي قجيج البلون حرق بي بيدني اورمنا جماعتنا بعدام لرونا لو يكوني اللي سعي ما سعينا خلاص صقعوا ديبكم اذا بس بنكمل لكم لكم فال بلانا بس بس كاكوتو إلا لا يعرف الله لا سامعكم ديبو كنت كل ما سرع له قادم ما سرع جو خلاص إذا صقعوا ديبكم وأكانا من تحت بالقطة يترين وي ما قرومي تفجرت ناني خلاص بقى أنا بالله لكوف إذا ظهر لها فتحي لي هيني فتحية وزهتو لا كان مرة ليتا ريامتا وظهرتا قل الكهفين لي البلني الدالي البلني الدالي ولا كوف وطوال ديبا ازاي انت الفاف قدامنا وتقلبنا قلت الفاف ديبنا حزو قل بلا الفوا واحنا قدامهم احنا من جماعتنا قال زهر ها لطلق بلا سامعوا ليكم في قرب يلو بلني قال دماناي في قرب يلو بلني ما اسالكم وما تصفوا قال الدول قلت قلب بيني اسالكم هيا نفجر نفجر هتو خلاص نفجر خبغانو بلو دم فجر قناي زبط جماعتنا من حرنا للو قل باب دو نقبل لهم تقول سعيت بيلكو ايوا سنو ديك اسعي وقلا من حرنا للو وصل هتو يا ترف التاكا مسله جماعتنا يمصان يو كوا اللي مصله جماعتنا قمتهم يمصام سلوم كوا دا كون داي فجرام سناني خلاص يو ها نقلبو بلو دمان دقلب لكان حنا عندنا ديبا يتزبطه

0: أربع مالتن خمس مال بالعرة لا لو مالتن العربيات كلن سرعتنا أمهرة دي ولا عتيا لا دش كل بوت العلا الحقوا كلسنا ترى ما تقعتي أم بتنا حقوا ثلاث أربع يوم يوم عصر خمس شركلته ورارنا شرشة ورار أم بتا بالله شنو خبرك هذا حق أربع مال خمس مال هنا نحنا ترى ما تقعتنا ودينا اه ما نتبلا ودينا نزع ودينا لا كان معنا ايوه وعصر سمان هي نحال حال الا حق افشلنا نحنا الا وطلنا سبعان اربعة انت تبها لعلتنا هنا ما نتبلا فقرنا اللي نقفة تاتا الا تبا وفياد وقالت تبها لمنا من تحتا نحنا ندمتنا تخن دبلنا ناي اللي ناي مسا سبت مسانا هو اتينا فقر على وكا قال على وكا شاشا ورا راده ديو اكيد العلت نحنا اكان دي براشوهات شيين ونبرخه ساعه سس ساعه ثمان ارد حوصل متى تاتاتيكا ودي بقى توال وتمي والحبه مثل ريساتنا يا محراه ملؤتوتو نايتكسه بالله نايتكسه على عنا هذا هتو ملؤت العلا هذا كم تركان سكاب على وكان العلت كن ندبل كاتا ترترته وديمنا ناي مانتم كمان ناورا غبين دسحته ودي بام حراته سلطوا لمسل ناوره لكن ما راح غانتا ودي غري نبلو اورا من اللي ما حرا لا ما يتكن سكوا سبت انا هتي انا هنا مسليو كنات كنات ويلي كن نبيلي تمتمي وهدا حرا وريو ام حرا غبا كن كمسل اللي تمان تولد بلا سبت زبته ما يتعلى وكن تاتع على هذا لباس اسمعل خمس على حوديكو انا كان جديد ما انت ولا لبطكم ومن نافقنا لهلي
1: حقو سادس ورار لمصا ستور ورارتو اللي درجي قال اي قد سادس ورار لبلو العلا ومنادلين سابعاي او ستور ورار لبلو لعلوتو وزياده هي ديب دماني جبهه نقفا وحلحل قب على التوكد لهي وحده كارا زهرا ديب الباكات اللي سبت علو بيكسو سطور ورار ديب تتهاجي زهرا كنتبل
2: صالحتا كمان صالحتا احنا كينا عنا من ساحل عنا من ساحل قردات مصانا يوم كل اشهر سبع تمانين وثلاث من زيرو نسعان مكاين و محاز عن سبا مزي عصان سبب مزي اتلا اتجاه ما اعرف محالنا زرع اتينا مثلا نزل بزحي مريع كون الارض بزرع اتينا وابونا اتي يوم سبعت مثلني اكان حتينا التديبة دمانا ودقلبنا حرب واحنا الاكان حنا اتينا ابا لما اللي فهموا لان سبب منينا بلتو منا بلنا بلا اتجاه كر لبار حربة احنا وكر لكن كان سميتها من دي بحرب تقيل ودينا بزحام استشهدوا منينا ومنا قيلا ازيتهم حتى دول سبراي لتوكلوت كاني طوال منا نهار ملو اسرهم جنسي كالانا دي با كرم بس احتجاب بركات مثلا كر كره حق بس حنا ديبا مره شديد حرب قلبي اذا من هنا لتفاقروا قليتاي وحنا جارحين وشهاده بديبنا نقاسنا احنا ما خلاص ديبا كر مره الحرب قلب ديبا وصبحات مدير تصابات قلتو حنا اذا ديبا فاقروا وحنا كلينا الحيليه تيتني يأتيناني كور صباطات وديبا ما صنع حقوا أقبلوا بهالنا عن سبا أقبالنا دي عن سبا زي كيلن دي عن سبا حقوا ما صنع التجازرات ولا محاز عن سبا بوقتينا محاز عن سبا كلاس كالا حرب سات فنا دي بنت حارب واسدال حتى ورار ما قبلي عندك النمبل عنا لأنتي آخر شهر سمان هذا شهر كمان تاي يذكرون أنا لكن شهر سمان سلامات عطي ودينا نوصنا من

0: وحجاني لكن هبروتو هبرو ديبو سلام عقاتون ودي انا ستفن مقابي تعلقو اسبوع عندي انسكب مقبنانا ودي وتغيير ما صنع تغيير ما صنع بانا انا دي بحر بتي يا ما عمنا ذاتي ليكو همني اذا ثبت مقبنا عالكو باكولي مزكو كولي بدول مزكو خلاص تعبت بديبي ولي لا ما سرعنا سالمكو غانتا وقال لي يسالمكو ذاتو قالات ديبان اتي اب قروب قربنا اتي حمكته من الله تلوها نقيس وانا برك وسلايها فتشه بنا فنقك لو انا فرق قس سكب ده قيس سكب يا ورسوني خلاص ديبا كنا دي مودي قدما يدفع حد قومس انا حونا فهموا قال اي دفع دي مسنحونا ساعة خمس ولا اربع وسر قبي دي بعدنا اللكف اذا انا كفوفت يعلقوا يني كوليت العلقوه او راح حديث على مسنا الحديث كلاشينا كفوف مولا علقوه وحنا اكان كان على تكني لا دفعتهم واديامو لجماعتنا دي باب صحت بس حد بي نعاب يلقوا وانا فرصه النفع بالليكو با لمن لو فقرو منا على ديك غسينا ولا كلاشين هبات ابو حديث يكون يكلني ثاني وخلاص دي بقى نظبط بهلتو ازاي انا نظبط وتوم ودلائل بلا مصونه لا جماعهنا لبلا بسحام العلو اللي يا جماعهنا يتبع اللي ينزبطهم نبلو حنا زب انا وتو فنتي بلا معنا يكون نسمعهم وتوم ليهم بزح مسل تزبط زبط علو الكل نسمعوا علون يا وبلهم ها جماعهنا يكون ام حراته ام حراته ايوه نظبط ديبو وحنا اذا كمسل تدفع لنا يوم لو فلوس عنا ديبوت للصاطام لينا خلاص انا كن واجدي انا كن عند سبع كود يا زبط الا زبطوا خلاص جرح
1: اذا ما نجي
0: اذا شن قبي زبطوا لا بركبوا وتا زبط خلاص الحصان هي بوتل كلاشينو وانا تا دكتور جايس دكتور سرق لي لمي زبط كذا زبط خلاص حن بالله حرصن هي كفو حرصن خلاص حرصن هي اورا من حكمنات مثلنا هارب على نربز بوت على ديهو مره وجعو مثل لا برد ولي خلاص ظهر ها لو كان لا امحاز لو حلفنا دي بصح حد صقع انت تلك دي بصح انا كمان الداغنون لو فرسه ركب كونغا لتيتي ركب كونغا قم صكيتو قلف غرك كل بلني لكن اذا ثبتو دحنكو ومره ما دم ينسفتني بركته بس العجم بصبرتك حلفت وخلاص ديبا قصب هلوتو دول اريد كن قل فكاك بيلا قل اصبح من ريم عجايري يمحاستو هاي ام حراي قبدو انتو ما تسالابل اقامت اقامت كفايد ازي ادي حتى كوف قرر اقم بالله تلليت قوي كلاشين يكون دحان اكريا وباقريا كيدو افقرر ديو بل اقامت اقامت اريد صبح عجايتو يا الحمد لله عجايري وخلاص كني ورو منا جماعتنا با المحاز الأوفر حالكو وبقل قليلا قبلونا وبل حال في جماعة أوراركو من ناينا إلا إلا ناي إلا زي 83 شهر ثمان زبطت وإلا 84 دي بس أنا تا شهر ثمان زبط
1: بلد
0: أيوة أيوة ديتا إلا زي اللي مرة دبداب ودو ديبنا دي بدفع قوام دفع عنا تلباك عن سبه لهبروتو
1: دي
0: سوادت تندل دوسكينا يبن سرمال دي محلا
1: لا دورتا
0: تاريخ مالا ديكلا طب لا 84 شهر 8 جرحو دي بهبره نفسه تو زهبره لو حاج الحكي لا هبره دبرمانتو كان دبرمانتو واللي دبر معرته دي بونت ايوه انا ثبت مره دي بقواميته العلال اللي هنا قوامه عنا مره تنقصها قصي حنان ودي بقى كنت زبط بلطو دول زبطكو هلا واكي بده بلطو لاريتو لاز زبطكو وندير اجله كلو حقوها حسوسيكو بلا جماعتنا لاكيكم يو انا اجر حتى ديكو بيلو ميكي تدي ياك فلانة عيسات هزبطت اللي تقلل نقصر تحقوها من مستكي خلاص قلال اسرو لا حقها مصونه واسرو ايه بالله عساري ناي من اي دبل لا دم كله انت بلا بلا بوا وكله دم دي بويسا خلاص كل ابرتنا يوجع الا كل ابرتنا دم تن مسدني ولا كل انا يوجع حتى دم تبعت بلا زقطونه بهالتو وسك حكمنا نسوني اي عقبلكون خلاص كل ده مسكنا يا

0: حقو اللي ملو جيتا من باركا ديب جبهات نقفا كمسال مطا كال ايدول جرحام كحقو اللي جرح اللي تيلال ندال ابكوفو التلالة يقبي ازيما ديب لحاكي كنا لبل
1: العالكا ازي اللي حريات بزح نفس لناس اتا كان لبلنا يعددنا ويصبصبناهم ديكون بزحات مع ناس من بزح هذا من اللال بلاكال عالكو 70 وسع لانبتو اسك اللي 90 وحتى مثل العلو كلهم بزحات مستشهدوا ايوه فلان فلان فلان فلان يتبلني حريات هذا بعدم لما تأتى نبلان هلينا وشعبه و دي ندال على كلنا حتى ندقعنا تنقيسل علينا اللي تات هيني بلا قبيلة حريات ما تأتى وحريات هيني من حريتها وأقباطاتها زادت لهلتنا بالعزيز.

0: شكرا.
1: صنعتنا وحزنا انقعنا مبل 30 حمشن بعنا صنعت ابصحنا مو بوكو زر استاس جدني بوكو انقع تغري حزلكم مصي الله مو بتفطروي تاكيد كفوتو معدني دمق زبلت اقعد الناس معون قدم

باقي سميت عبايته وهدوت للعابيا دول موت وحيوت فارس كل نسميا عبدكم تسلم انت للريا ساعات استقرح منا اجل الاديا منا دوم لقالم من سمي لرويا اكيد هليت هتنوصل سنيا وهتاما اكيد على بوي سنح دي بمربيا منزل في الراس العالم كله تتبنيا لكن بياتت اتي دبقت لحياة مالكيا سند كبه سنه شابه لباقه اللي تحري حرو يحرو يا ملكيت وسنيت لحاري لو بشل اللي يكون مدو اللي حتقري حيات ود حيوت لبعل سنيتي لتبري دمان ود قلبت عدي لكري انبل هكوت باجت لا تلفري الصوم لكل قابي هفعت وكري عند من ود من تلق لواري علم لا تهاقد على اقلو لاجري سدت لارهيام بل حلالي يوم ما شغل على ما اتفكرا كما نايمالي يترسع اكوها قمنا لشكلي لتكلس بهل سما وقل ترايت قابت وحبن ما لا مرير حلفت منادلت لباروت تدرر حرمة زايدت اليها تتفتى وتتكجل عيلت رفع وتمون اسست وتحزن وتكي وتتفرر مرض اسر كل شكل دفعت عقب وتواري قبلات اباي تتواغر عدلت تم حاكم حق ايفال وكلل ممك راح يدور ارع عقبت بالوكين بل اتمبلاس ايبل سعمل لم حبر لتكلل وكد حراب قاشع رحبت بالقدم بل دول قومات مبارا جويت قلت تعدل ايه لتكيس اقمكي ولا تعجم سرقل ايه لتكيس اقما ولا تعجم سرقل كشباب عبنا واقيامتهم فارس ولا فارست شكلهم تسمحنات كل أكانت قلوا السلاتكم من بالحست كلوا جناء وكلوا ولد من نساست التساست دفعنا تقضي بحمس دقيقة إذا يوم الحفر كم قروينة وبديلة باقع اللي تشغلوا أجيال من اللي تعلم كمبيوتر تديه أكان كراس وقلم مرير حالفه ويام جراه مثل علم عادات العقب من كسحة ولمت قل سلم السبح لتبقس ناقصة لا تقد تتمم شغلي لتكلس حقاي لقبأ وكرم فارس وتفارس وتات باقع ديما للدمدم أو يا شغلي لتكلس حقاي لقبأ وكرم فارس وتفارس وتات باقع ديما للدمدم ذكر دايم قل شهدانا أو تقدم

ساحل صنعت مالي انه ازاي زلل مخالح ثورة سماي سقلوه بانديرة عرارب عرق حليبت دنبو بيتابا نفس النتالو

0: سن ولا ما حيسام وحيسات ما تقبلت بكيت ليلات عيد حريات دي بن التمنى قل اليوم بسيت دولي الحل اخبارك الرجلكم كسل فرس اخبار بو قلب در لوكوتات اصلنا بمناسبة عيد حريات الريال التلالي أقليم مقبة سنوتات حريات قدمات مؤسسات تعليم كمسل زيدات شرحة تقاليم قاش بركة وقبلت مدالية عيد حريات سن الهيرر كمسل هلا تحبرام من أخبار كارج تشاينا وروسيا دي بزياد 4 اتفاقات حبر فرميا فرنسا بخصوص أسلحة نووي من روسيا تحذيرات صادفة نيجيريا مت و75 إرهاب كم سلق قتلوا لتشرح الله من أرس أخبار ديب تفاصيله رئيس جمهورية تشاينا شي جي بينغ ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة 53 سنة عيد حرية إريتريا أسك شعب وحكومة إريتريا لكوتا تصنعين دو لا ميرحت التاب سميت شعبهم وحكوماتهم لنا دو لكوتا تقل رئيس السياسة فوركي عافية تامت وقل إريتريا وشعبه هي سلام وما تقدم تمنو رئيس جمهورية تشاينا شي جي بينغ دي بلوكتو اتحشى متحد و صدايت لا تندق التاريكايت وناحو تنت علاقة اريتريا و تشاينا دي بشرح اتحل فيا 53 سنة شعب اريتريا دي بمبدأ ما تنكابت نوس اندي سابتا اتعمار وطنو لا تبعيا عباي قبي ولا سرقليو أو تيتات حمد لله وجبكم سلطة دي بلفهم قرر الله التالت شاك برامج عمار أو تيت تامنا رئيس رجب طيب أردوغان بجهته معاونة كليتان إريتريا وتركيا دي بمستقبل قل كليتو قبائل بلا تكسب اتلت فنات مجالات بالحيسة قل تتدقب وترحب لابو تسعيات شرحه اتاقليم مقب اتحل فيا سنوتات حريات دي بمجال تعليم بقبت في روما تمداد من رودة سكال اي درجة لحلا مؤسسات تعليم ب87 علب درسة هي ب400 كمسل زيادة شرحة زياد تفاصيل الكبر من حامد ابو بكر
1: اتقليم مقب التحلفة سنوتات حريات مجال تعليم بقى افير روم علم تمداد من روضات اسكال اي درجات ب87 علم درسة هي ب400 كمسل زيدا شرحام مسؤول فرع تعليم استاذ بلايها بتقابر قل ايرينا التالها بحبريم السنة 1909 مدينة لتحددة من روضات اسكال اي درجات 107 مدرسة ليتكم علام أكو حرية بقاجتي لعلب 355 كمسل زيدام مجوب اللي هي علب

0: ደራሳ መንሓድ ምእትወ 20 ኣልፍ እትሓድ ምእት 68 ኣልፍ ከምሰል ዜዳ ወድሓ እፍንቶይ እቲ ሞኣሳሳት ረውዳት ወካለይት ደረጀት በጋእመት ሓሳር ረውዳት ምን 30 ዋሰቦ እቲ ምእት 75 መዳርስ ካልኣይ ደረጀት እየ ምን 11 እቲ 20 ወክልኤ ክምሰል ዜዳ እሸረ 78 እብሕኩመት 77 ህየ እብሕታ መናለለት መቃርሓ ረውዳት ለ40 ምእታይት እቲ መዲናት ለ60 ምእታይት እየ እቲ ብሩር ክምሃለያ ሓበራ ለበዝሓ መዳርስ ኣወለይት ደረጃት ሓቁ ሕርያት ምስል ብዝሐ ደረሰ እቲ ምግበይት ደረጃት ክምተዓዳ ለሸርሓ ኡስታዝ በላይ 51.5 እት ብሩር ክም ልትረከብ ሸርሓ እምበርሊ እት በራምጅ ኣብደዮት ቅዌት በሰር ገላ ጅህትሩ ዝያ 75 ምንሱካን ቅዌት ለኣብደው ኩምቶም ኣትኣመራ መስኡል ፈርዕ ተዕሊም እቕሊም ምግብ ኡስታዝ በላይ ሃብተጋብሪ ደንጎባ ጸማይም ሕጁባም ወብዕዳም ምስኩና ምዋጥኒን ግሊ ድረሶ እፍንቱይ እግሎም ለከድመ መዳርስ ክምሰል ከሰተያ እሸረ በቃዓት ተዕሊም እብዓመት በቃዓት መጃገረት ደረሳ ህየ እፍንቱይ ናይ ኩሉ ክፋል ሙጅተማዕ ሰበጠልብ መጋድዕ መዳርስ ግሊ ርሄ እብ ደረጃት ማዕያ ገብልህለ ጅህድ ሓመዳም
1: ሓምደካ ሓምድ ኣቡበከር እቲ ቤት ከበር ምንታደ ጋሽ ባርካ ወግብለት እቲ ኣቕሊም ጋሽ ባርካ ሰባትና ደማናትና በትብል ስቅራት መዳሊት ርሒብ ገብግሉ ለሓላ ዒድ ሕርየት ምን እዳረት ደዋይ ሓስክ ኣቕሊም ሰኒ ልሰርገል ክምሰልሃላ ርኢሽ ልጅነት ዓያድ እቲ ኣቕሊም እሰይድ ድሪስ ሳለ ሸርሓ እሰይድ ድሪስ ግሌሪና ተላህበይ ሓብሪ ደረሳ ወሸባብ እቶም ለኣተንከባ በራምጅ ሰርገዮት ሸዋረ ፅበጥፈን ወሴራርዴሽ ክምሰል ሸምል ዲብ ወደሕ ምን ዮም 17 ማዮ እንዳ ኣንባታ ገብእ ከምሰልሃላ ዋድሓ እቲ 14 ምዴሬት ለጋኣ ጅግረፈን እዳራት ደዋየ ሳምን ደረሰ ወሸባብ ጅግረ ርያደት ከምሰልሁማ ዲባር እንቶ ለገብኣ ብድራ ኣብቁል ክፋል ናይላ እግል ገማል ዒድ ሕርየት ላዳለ በራምጅ ከምሰልትት ዋድሓ ስካን እተሃበው ርአይ ሕርየትና ከምሰረየክ ባይዕና ሰበትና ቅባ እግል ትግመል ደለምኖም ላትጠለብ ከምሰልአቶሞ ዲብለክዶ مشاركة معايا وأجهزة حكومة حمدو احتفال رسمي 35 سنة عيد حرية إريتريا بدرجة أقليم قاش باركاف فجر أسرو حتى معايا دي بمدينة بارنتو اقلق باكم سلطو من لجنة عياد نايلة أقليم لا تركبت حبرتها فهم اللي كنا دي بنتو برامج عيد حرية دي بأقليم قبلت من يوم 15 مايو دامبتا بزياد ናያረት ገብእ ከምሰልሃላ ርኢስ ልጅነት ዓያድ ኣብርሃም ዮሃንስ ሓበራ ዓያድ ሕርየት እግል ልግመል 10 ምዴርየት ናይል ኣቅሊም ላሻረካየቱ ጅግራ እምርዓም ሽዕር እፌ ሸዋረ ዳሳት ማዕያ ወራታት ፈን ወብዕድ ላሸመል ፅበጥ እግል ልገርም ላወደውካድ መሓመዳ السيد ابراهام اندا اتلا دي بيوم 22 مايو بدرجه تقليم دي بستاديوم مندفرا تقبع احتفال رسمي زياد كلمه وحمسا شاب لا شاركتو ورات فنكم سلهما دي بجمهوريه تشاينا تاهيل لنا سو انفار سير قسم ديريت مايمنه وصنع فهيه اقل لقدمتكم سلتو حبور الله እቲ መዲነት ከረን እግል ኣጀኒት ዲብ ሕሳብ ለኣታ በራምጅ ሕርየት ዲብ ውርስ ሰዋልፍ ዶር ውቁል ሰበትቡ ዝያድ እግል ከደም ዲቡ መትፋቀዲት ቀደማ እብ ውዛረት ተዕሊም እንደትነዘማ ዲብ ዮም 16 ማዮ እተዳላ ዲብ ኣጀኒት ላረከዘ በራምጅ ፋቆት ላሓድረያ መደርሳት ረውደት እታ እግሉ ሃበየ ርአይ ደረሳ ዲብ ልትፋቆ እበወሮ ትንክር ዲብ ንእሾም ህየ ማዕነት ዋለዘት ሕርየት ዲብ ለኣዳውሮ እበብዕድ እንክር እግሎም ሰኒ ክምሰልቱ ሸርሐያ እቲ ፈሬ ተዕሊም ኣቅሊም ዓንሰባ መስኡለት ውሕደት ዓዳት ርያደት ወዓፍየት መዓልመት ነጃት ኣለሚን ብጃሃታ ለበርናምጅ ኣተላላይ ናይላ ወርሰት ወጠን ዓቦቶም እግል ትተከደ ለገብእ ወራታት ክምሰልቱ ዲብ ትሓብር ግራ ኣላማ ክንመስል በራምጅ እግል ለትዋሳ ኣትፋቀደት እቲ በርናምጅ ፈን ዲብ መዲነት ዲባ ህለያ 33 ረውደት ላደርሶ ጀኒት ክምሰል ሻረከው ወኪል ኤሪና ምንከረን ሓበረ هيئة زريء وتواب النواي اقل لدي بمديرية من حيلي لا نبرا بإدارات دوايح لا تفرقايا عائلة شوهدا وحقوزام بعور الركيز كدمات حرس تهيب الليت لا وراتات بأساس طلب حرستوت قبي كمسل حلا لا حبرا نفر لا هيئة شاب تعامي في السهاية إبا أنسات مراعيات لا تقب إقلن عائلات إقلن سدايت كمسل تودها حرستوت التا إقل حبا وحبري لا كدمات مبلب عول راتي لتهيب لا حل حرس تركترات دي بوقدو اندمس أيوم لا أشكال شعق دي بوقت سني إقل لا تامومكم سل صديوم شرحوم حيسام وحاسيات من تلفزيون إريتريا أخبار كارج حق الله معدي تقبلكم بوم ابدق ما نرحب بكم اخبار كارج تشاينا وروسيا جمهورية تشاينا وروسيا علاقات نقل دقبا لا سديان زياد اربع اتفاقات دي بكم سلف الرميات شرحا التل اتفاقات اللي لا تباصحا دي بجمهورية تشاينا نايكلم على زيارة شكل ودل حل رئيس فلاديمير بوتين دي بيوم 10 مايو دي بمدينة بيجين مصر رئيس شي جي بينغ تا ودايه دكتوم الاتفاقيات مجالات تجارة طاقة أمن دفاع تكنولوجي فدا وبعد كم سل كم كم أمور هلا كم كفال نايلة اتفاق چاينا قياس نايلة من روسيا لتزابيو غاز طبيعة وبترول اقل تزيد دو كم سل تلت شرح دي بهلا اللي اقل السرق لا قدم اراد سايبيريا لا كيد كل 1600 كيلومتر لا ريما عن الدر غاز طبيعة اقل بنايا كم سل تومتا مرام لعن الدر بترول اتكل حول 5 بليون متر مكعب غاز طبيعته اسك تشاينا اقل لتنضل على تقدركم سلط لتشرح كليتهم لما يرحت دي بكداي منطقة وعالم اقد هي دي مشاكل مقباية مفقار صحاي ويوكرين كم سلحة قومة لا كبر بتوساك وده رئيس فلاديمير بوتين ازق الاسرة وحامسيت اينتو تسك تشاينا زيارة ود الحلا فرنسا أصلح نووي إقل تواسيت وديو لحليت وراتات روسيا رد فعل كمسل طيب التحذرات اللي لا تشرح لا حلا فرنسا أصلح نووي دي اتبعدات سب شركة تلاتن دول أوروبا إقل تبني برنامج كمسل بحقولا حبرتو فرنسا وبولاند دي بوقت قروب أصلح نووي ولا تطورت إيارات لا لا أشاركنا حبر مطلع ماد عسكري كمسل ود وديالا للذكرتو حركات عسكرية فرنسا كفال نايلة دول اتحاد اوروبا ودياهو لصنحيا ضد عدا لا اماما مناورات كمسلتو لا تتعقب روسيا تطوراتو دي بتابعو كمسل تابعو كمسل الليت ورد فعل كمسل تهيبتو شرحات روسيا دي بنيتو مصدر عسكرية قلتنسا ستات كمسل با لا شك حلف نيتو مثل روسيا اتلالت حاد الدوارات لا ودي وراتات عسكرية ازيودو كمسل حلا لتأمر ديش نيجيريا وامريكا بحبر التودونا حبر عمليات دي بك ابت سامن متوى سبعة ارهاب كمسل قتلو حبرو بدي بك قبل تايم افقار صحاي نيجيريا لا قبع عمليات أم آتكم سلطحا كرو وبزح معساكر حشمت إرهاب داعش كم سراك أبو ديش نيجيريا وأمريكا حبورام هلو لعملية ديش كليت لا دول قدم إلا بحبر منا ودو فيرا روتات عسكرية لبز حدي برهابيين إدي وكسار لودكم سلطو تقارير لكد ديش نيجيريا وأمريكا دي بيوم 15 مايو بقلو ودونا حبر عمليات وكل قايد ديش داعش لابتهم بزحام إرهابيين كمسل قتلو شارحام كمسل علو مالا لذكرتو أمريكا إرهاب قلت قابيه مثل ديش نيجيريا لا لتعاونو زيادة مئت عسكري دي بنيجيريا فارت كمسل هليت ما لتأمر حيسام وحيسات ما تقبلت نايلا ساعة أخبار إقلت مم قلت سبات من أرسو قلت قمقلكم
2: لا
1: ብኮታ ተሰናይ ብመናሰበት ዒድ ሕርያት ልተላለየ

እቲ ኣቕሊ ምግብ ስኖታት ሕርየት ከተማት ማእሰሳት ተዕሊም ክምሰል ዜዳ ትሸርሓ ዲባ ቃሊም ጋሽ በርከ ወግብለት መዳሊት ዒድ ሕርየት ሰኒ ልሄርር ክምሰል ሃላ ተሓበራ من أخبار كارت تشاينا وروسيا دي بزياد أربع اتفاقات حبر فرميا فرنسا بخصوص أسلحة نووية من روسيا تحذيرات صادفة ونيجيريا 175 إرهاب كمسل قتلوا تحبر كحيسام وحيسات ما تقبلتنا قل يوم سيدو للأخبار التلاء تمام وقت كير وبركة مسلة اللي برامج حرية ووقت حرية بكيت

0: البلاد بالذكرى 35 للاستقلال فلنقف دقيقة صمت هي ذكرى الشهداء.
1: هالراي نذكرى سماعتات كلنا حفن بل ذكرى سماعتات

0: ዝኸበርክንን ጽንዓትና ዋሕስና ብዝብል ሃገራዊ ቴማ ዝጽምበል ዘሎ እቲ ዓብን ቀንድን ሃገራዊ በዓልና ትማሊ ኣብ ባሕቲ መስከረም ጀሚሩ ሎም ምሸት እውን ኣብዚ ኣብ ሲኔማ ሮማ ክንቅጽሎ ኢና እሞ የውሃና የውሃና እንቋዕ ሓጎሰና እንቋዕ ንመበል 35 ዓመት ዕለተ ልደት ናጽነትና ኣብቃዓና እናበልና የውሃና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከምኡውን የውሃና ነቲ ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እወ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ጸዓት ጽንዓቱ ዘይንደል ዓረኸም ሓፂን ዝተረረ ሓድነቱ ተጠሚሩ ስለ ዝቆመ እንሆ መበል 35 ዓመት ዕለተ ናጽነቱ ብሩህ ተስፋ እናማዕደወ የኽብሮ ኣሎሞ የውሃና ደጊምና ደጋጊምና የውሃና ነቲ ዓጢቑ ዘዕጠቐ ተባዕ ህዝቢ ኤርትራን ሓርበኛ ሓይልታት ምክልኻሎን
1: الحضور الكريم السيدات والسادة المتابعون عبر الفضائية الإريترية في كل بقاع العالم هذا البرنامج يأتي امتدادا لاحتفالات البلاد بذكرى 35 لاستقلال إريتريا وقد بدأت منذ أسبوع تقريبا وتستمر وتتواصل الاحتفالات حتى 24 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا فالتهنئة لكل الشعب الإريتري في الداخل والخارج والتهنئة لكل محبي إريتريا في كل أصقاع الأرض بهذه المناسبة العظيمة
0: حراي زخبركم زخبركن نلوم مشيت مبار أبز مدرخزي كلتا قجلة تاتينا قربنا زلنا تحنتي قجلة باهلي والتا تكون كلا كمون كالأيت مساء دد حرياء ስዒባ እነቕርበልኩም ጉጅለ ባህሊ ክዋኽብ ትርኢም ሕጉስ ምሸት እዩ እስከ ድሙቕ ጣቕዒት ነዘን ክልትኤን ጉጅለታት የቐኒየና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እምበኣር ብመጀመርያ ድምፃዊ ኣማንኤል ሃብተ ስላሴ ናጽነት ብትግርኛ ግጥሚ ወይ ሕደማ የማነ ገብሪ ሚካኤል ዜማ የማነ ገብሪ ሚካኤል ካልኣይ ዛይድ ዓውተና ኤርትሪያ ሉላ ብቋንቋ ብሌን ዛይድ ዓውተና ገጣሚ ከምኡውን ዘያሚ ዛይድ ዓውተና ሳልሳይ ሃይለናቲ ሱኬና ናሜከ ብቋንቋ ኩናማ ደራሲ ግጥሚ ሃይለናቲ ዜማ ሃይለናቲ ራብዓይ ኣበራ በየነ ደቂ ፍቕሪ ሕደማ መኮንን ተስፈ ማርያም ዜማ ሓበን ምስግና ኣበራ በየነ ሓምሻይ ኢሳያስ ሳልሕ ራሻ ተስፋ ሕደማ ምሕረተ ኣብ ኪዳነ ዜማ ኤፍሬም ካሳይ
1: ኣኺብ ዛሊክ አልፈናን ሙሐመድ ሑመድ ቲታ ወኡኽንያ ብሉغት ልብዳዊት ማአንሆግ الأشعار والألحان لمحمد حمى تيتا ثم يلي ذلك تيدروس مانغستو شامابل بالتغرينيا الأشعار لهبتوم يماني والألحان أبرار عثمان عبد الله عمر يأتينا بأغنية للساهو ميردينا الأشعار والألحان لعبد الله علي ثم عقب ذلك أحمد إدريس عافا جنسي اتش بلغة التغرايد الأشعار والألحان لأحمد إدريس عافا ثم أخيرا ضمن أغاني فرقة والتا يأتينا رزنا ألم من زيفة تنكي تقرينيا قبل هو تصهي الأشعار والألحان لرزنا ألم متابعة شيئا نرجوها لكم وكل عام وأنتم
0: بخير هل رأيز خبركم من زخبركم رحسك أني أتنا سنتنا بلنا مدبنا نخفتو لنا بتغطى تالخ متأكم يو سنة مكتال

تقلق صحوانات كذكرنا تقلق صحوانات دك فرقة تاريخ فلفلت ما يرويت دك فرقة تاريخ فلفلت ما يرويت كبل دمو هنبلي هنبلي كبل دمو شدني شدني عن ترقو بس ترقت هاقرية عن ترقو بس ترقت هاقرية تولقو عريا سندو وصلال هاقر بارنت سندو نتيجينا عدو قوز حلو لا تبعلو قوز منهم برلو يمونا يحيجي سلام دولو

0: واسمع
1: هذا البرنامج متواصل مدبنا قناة قصالي قصالي حجون كما يزبلتنا من سيات قجي اللي حجنا هنا قنمس سلازي كوفلو نبرو أبتي زحلفة مدبنا إيسياس دمساوي إيسياس صالح راشا تصفى تبلزي ما أغريب لنا نيرو حدما محرطة أبكي داني زي ما ها إفريم كحساي تباهي لنيرو سلازي غريتا ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ከም ዝበሃል ዜማ ኤፍሬም ሓጎስ ተባሂሉ ክንበብ ንሕብር ኣለና
2: ላዘለ ሃዘ ልበርናመጅ አለዚ ያእቲኩም ምን ሲነማ ሮማ ብኣስመራ ሞተዋስል ወሃዚሂ ኣለውሓ ልጀሚል አለቲ ትሸክልሃ ቀውሚያቱና ቴሰ ሃዘ ነሲጅ ልእጅትማዒ ልኤርትሪ ፈጀማሉና ፊ تنوعنا وقوتنا في تماسك ووحدة هذا التنوع نجدد التهنئة للجميع بمناسبة أعياد الاستقلال التالي سيكون دراما بلغة الساهو بدو المؤلف عبد الله علي حيغو والمخرج رمضان إسماعيل ثم بعد ذلك سيكون لدينا قصيدة تغادالي بلغة التجرينيا المؤلف إفريم هبتزين ودي قدي والمقدم سيكون لاميك تولدي متابعة شيقة ولا زال بعد ذلك أيضا برنامجنا سيتواصل مع فرقة أخرى إن شاء الله
1: هراي زخبركم من زخبركن زحجي تدالو زلا دراما بدو بزبلا رستي بقانقوا ساهو خوينا بدو مالتكا حلاقت مالتيو بدو እዋናዊ መልእኽቲ ዘለዋ ስራሕያ ኣፍሃዊ ስነ ግጥሚ ከም ኣብ ኩለን ብሄራት ኤርትራ ኣብ ብሄረ ሳሆውን ዓብን ኣገዳስን ተራ እዩ ዝፃወት ኣብዛ ድራማ ሓደ ባርሓበ ዝበሃል ካራክተር ወይ ከዓ ጠባይ ብኣፍሃዊ ግጥሚ ገይሩ ንስሱዕን ዓማፅን ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ዓዲ ብሕቡእ ስውርን ዝገብሮም ሸርሕታት ዘቃልሕ ሰብ እዩ በርሓበ ኣብ ብሄረ ሳሆ ቅድሚ 9 ወርሒ ንዝተወልደ ሰብ ዝወሃብ ስም እዩ 9 ወርሒ ከይኣኸለ 7 ወርሒ 8 ወርሒ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓመፀኛ ዝኾነ ሰብ ኣብ ልዕሊ በርሓበ እንታይ ይብል ንስኻ ወዲ 7 ወርሒ ኢኻ ማዕሲ መስታ እንታይ ማለት እዩ ማዕሲ ኢኻ እሞ ንምስክር ኣይትበቅዕን ኢኻ እዩ ዝብሎ ወይ ክትበቅዕ ኣይትኽእልን ኢኻ እናበለ የናሽዎ ብዝኾነ ግን ኣብዛ ድራማና ኣብ መወዳእታ እቲ ኣብዛ ድራማ ተላዒሉ ዘሎ ነገር ወይ ጉዳይ ብበርሓበ ክፍታሕ እተርኢ ሕፅር ዝበለት ብቋንቋ ሳሆ ድራማ እያ ንምክታልኩም ንዕድም ተዋሳእቲ ኣብዛ ድራማ أحمد علي

0: أخي أنت يا مقام علبة سوهت مري
1: كبار رمه أما قد ما كان علم داوي مالي أكيني.
2: السلام عليكم.
3: مرحبا مرحبا
0: عبدود،
1: أرحبا إيه
2: جنة اللي أرحبا ماما تنوك أرحبا قندوم أيو
1: مري
0: نقا مكوه
2: والله نقا كني نقا مكي
1: هيا كني عبدود
2: كبار بينكو يمعل كوكدي يعني ها
0: يو
2: كم به دكت داعون كي دكت مكابون سينا كني أما قد لي إنه بويلة ردي محيو توكيو أما قندو سينا دوادو يميتم كسي نقا
1: مر كافا بويلي أنا هو
0: أيل بويلة تاكوي
2: بويلي أنا تحبتا يو يعني علي تا يا أبو عمر بدي أيد تولي جدا كوفال يوكي لي قال أيتو عندما كح عارشه أكح ينجده كالي هو سجى كادو ليه بلا يه باي كاني
1: كحيا والدنيا القابي أنا كحبة وأنا ملي أبدأ ودنا علي تما يدنا عرقتي أما كيا هاي كحيا وتو
0: نجا نجا أبدود قندولي نقدسيه تاني تو كدولي حيلات هنا نوتي نبلوك إنك أكاها ممشا قالين
2: بغلي قدوسا كهما ربطا يا نها كان بيها نسين قدوسي هاني أكبتونا لتي نمسين نهتارجين كادولي أي اللب تاني ركك إني داودي نبون الليلة لتانك هيا بون بيتونا
0: كيتا سين كيراني والله فلانا وانا مجمع التربا يا حاج عمر هيا هاي ندي
1: يا ندي ندي بونتو وقبضك حالتك حجي
0: قطع حالتك قطع هيني دي

0: رامتك يا كافا
1: كذا كذا بير دليلك على لوان محبان متشكي
0: نغا نغا اما يلا بها تبلنكني كوكيانا مب
1: يا كتاري جمل سيمرا اك حنانا مل سيمرا يا نها لكن ظلم معتم هنا بدود
0: ماها شرعين وما تكنكو كاي كانيوم
1: اي شرعه شرع اسمه ان حم بتانا شرعين وما تكوك تانا بدود شرع سيمرا بسبب لتمكي
0: تم من جم دورا تقدلي الحين
1: انكو انكو
0: يبوهوشا سيطان نمحيها الجريا يا نمتقين لمك كحياو

0: Lakat kokkane. Naga.
1: Assalamu alaikum Abdoud, agina Hasseini.
2: Marhaba, marhaba.
1: Agina Hasseini.
2: Naga kinu, sheh naga.
1: Kwe Abdoud, aqil kitin fawmi faddan haki. Martasin ke arit faraddetane gondo aimkinni.
2: Mark. Koya kamae seriyiko kye. Hayled waite kitu.
1: Mi yoko hi... انتم ميو قبلي عقم ميو قبلي سيكار حنبسيوك حينيه كباكي
2: برحبه كويا ماكيكي سقلال سلطو بكم تماغينا هي مسرطة كادو اللي شغل تولي لنكو شغل هابيت جدا تاكم لها بيت
1: يا قال لي كومي قاحتا كومي ايرشا قال لي كومي برتا كومي فايلشا وما مابتن كو كوبريكو وقدالشا امم تبلمي كرحي كفايشا كسلون توماني غرباد مدينشا ظلم دعتي بيرا كوديشا ظلم دعتي بيرا كوديشا
2: مرك ابايتي بدا برحابي انتو شوكو فرتي تما هيكتوا كويا ماكي سغال سالتو بوكم تماغينا حكومتا اتو بكال بالي ليك مال حين التوبو كتاني يحيوكو فرتي يو ياكين ابداو دوك تماغينا هتوا بارعي برعي انكو برعي
1: برعي توكو مي توبك انكو برحبه كو كان عاوتي توبك انكو علاوي كو كان ربت عقمي كو تيا عمواقين حني ملحين اللوبك مي قال ليه مرانني سقل بساني نوكو مفرتني علاوين كنها قالات لويتاني علاوين كنها قالات لويتاني
2: مارك ابايتي بدا بداي ديدي ديدي انا عبد الله بحبري لبها همو همويتي علي عرويتي علي رسلايتي دكاني فلويتي لبك مدحيتي ديدي عرسي ديدي ربي سعال مالياكومي علوليش مالياكومي تانتقل مالياكومي سب اوبر حبتاكومي ديدي
1: ناغا ناغا عبدود انو كما سلمو با يقدا فوليتي اكي ربوليتي علي امنت شيشين ياكلي اكي ناغا
2: ماري ابايتي بارا كويتاتي سرينا يقعدي مغر اما يونا بلاني ويتادو

0: مقاد السيني
1: مرحبا مرحبا أجينا هسيني
0: الحمد لله سنك عاونه
1: ما لم علم عاوتتيني سني ساعلت ميتنكي يو إنكو هنا ميتنكو أكا هنا ميتم السينو
0: يو إنكو هنا ميتهن أني عسدانيا حياكو غري لي شغل سبت هرعتا مويتمتا
2: السلام عليكم مركو عاونك
1: مرحبا مرحبا أرحب
3: يا عسدانيا مرحبا يا قريم كني تاربا كيو هيو اكيو ين كيو واني ديو كواني شان كيو هيان قادو
1: نغا نغا سوقتما وا ربتم عوغا اكا هيانا كها نغا كني كو كم يلن كولي ان كوهنا ني اكيو ايتن كولي اربا كو ست هدانا مسوغينو اب داود دا كان ميته مسينو تسما جلك علي ك اب داود غوندو كاي ابتن منو هو ريشانتا
0: سينا كن حج قولو عيد حنتا
4: يو يا عسدانيا أول ما حقندو نبلوكي نفردو ندورتينم رمّا نانو تقندوك معيته قبقنا قحنه تينو بليه كادو ليه أكا هيدا فردك يكيدو قبقل نهزن اللي نميته ناني
0: يو يا عسدانيا

0: قالايتي شاهم في ردتي كني بدي حبر كني حبرك هو حي مريتي ليل كني نانو سي ما قال لك نفرده غو بقى نشنتي اكن امالي زياده شي ما قال لك وقت نكو بيت مكن كلاكين تقاليت الله عليكو ننك تمن الجديا الخدمه ار العرشه اما قد لين انو تقاليت عافيتك تقاليت ونن كبه ايش ايش حبره إيشه مجرمي سما قل لك أن تمشي احتيا غرامه لايتي تاني عسدانيا
1: يو أما الدؤو صدشو تكون تمشي احتيا لكن عليه تأربا للي عكهبتو أبدود لل ريزان تقباه بدو يشتونا أبس نهتن للميتهن نيو أما ينكس النقا يا عسدانيا
0: يو يا عسدانيا أبدود لي والفكي تيلوه لما تنش احتيا هكنا اللي خساره ليون وكاقيد علي لباطل وانا يكهسو قم سبتها اما خسارة ابدودو علي اكفلو نهسي ما قل لا بسهتني
2: واني شو بغتي حما يا عسدانيا واني شو بغتي حما
3: يا عسدانيا تحيوتي واني دوك واني شوو
4: نقا نقا وانسيت ايك اني توفر دم
5: كسران تادي عم حبتي حسا وماما كابن قراح ياد حسا اتر دعواك قعزيم مولسا كسوي لما لك بسكا الدسا صبح رمسوك مرا فوكسا كلا تيبير جنات نور بشا كلا تيبير جنات نور بشا ماريوكو والله جهنم دب تنشاكوي
0: ادو يالله تفنده قرد دبرحك
1: سكناك سيستوى مليان حنت قعيت بلي جنن الدت فعفع يام
3: يا عسى دانيا مالحين الصلي وبوك يعني برحابي ماسكير مياكي
4: مالحين الصلي وبوك مي سجل الصلي وبوك سنكو يا شكا هبلكا برحابي
6: أرباني فاران كو إن سيتك أبدو دد بلنكو إن نهسك على بيتم لي أبدو دمشك يبل المكاب بيدارتك درر وقشتون رونا حكي درر وقشتونا دون ان حقي
7: كوه السيسي ماها حقي بعلا
3: ماها تايتو وعريكو عرباه تميتي هبلوان قدر مياني كوحيو
4: سيقمي تاكوي عرباك نلتاني تنكي ماها ساي ماري عربال دفع انو هما سوق النوني كافي السيما قللي خطو تايشك امو تميتيه تالي نولي دفع تواني براعتي واني هكذاكا عليك اني ايانينيم تشما قللي ايكو كيني اطولي ايل تدبي
7: ويا عزداني انو يسرت مالي غالاي تو يبلين گدلي غالاي تد کو لها به يكن اما گت کو نن کتا من گيدا يول لها به مكه وريسي اما يبوسا في نارگيم فير ديله كادو سين لها بكني
4: کو حيو ابي وان مالي اگب کو كايتن حيو تو کو كا گون دكا حب كاكن منم بو کا کو بشو بشك شين
1: يا عزداني نانو تغالتي لي ايشي بده نو وريشي إنك علي خفراني نم تقالتي أدى لهابين بسكني أمام لين وهو رشي يعني
3: سنع متحنزار وابع فادش
4: باو رمه رمه عزوب شما قل لكتن هولا مراتيني نكوي علي بايز كشي قندو أي كني
7: كوي عسى دانيا قالايتي قالايتو يده بدا تقندو لي قالايتي وكل حوتهانيك صالح لميتي تاجد تغالايتي دوا يبه سعال ياريجين يوكي ملام من محيميته ديوا غيرك انيه تكادو كا هندي بده بدو اليو هاي تاكن تا بدي تاريخ
4: سالو هاي كني تاي اك تاريغاتو
8: كو علي سيكي هيام كي هانو كا هريا غالايت مليو لحوته غالايت هوري مليو
5: غرباسو يا بهي غرباسو غرباسو يا بهي غرباسو كوبا كو حاب مالي تورسو كراسو مالتو تحرسو دعوة درار كويلو تحبسو ليا مالتو تدرسو اك وينكو اني كو اغصاسو اي تشكول دودا تحنكسو في الشوق دورتي حرقصو في الشوق دورتي حرقصو
8: كوه عدا سعول انو لي اوله صورك بي سرى لي يبهي سعال درار اقوى هياعو يكوي قد ابن كيا علي رمى دياني حق دياني

0: ولا زلنا معكم في هذا العرض الفني المباشر من سينما روما بأسمرة. الآن سننتقل إلى الفرقة التالية وهي فرقة كواخب تريم، والأغاني التي ستأتينا سنعرفكم عليها تباعا. الأغنية الأولى قدم دانيال نحنا، بعنوان نحنا، الأشعار والألحان ليمان مكيال، ثم بعد ذلك أدونغو كيني لاغا أمارا بالكنامة، الأشعار والألحان لأدونغو كيني، ثم يأتينا شويت عقبة ميكائيل مرحبا لك تسعان حدا، الأشعار والألحان لفصوم يوهنس، ثم بعد ذلك بلغة البليم من كلماتها وألحانها الفنانة حجايت مندال شين هد بلغة البليم، ثم أمانيل هفتقابر دمبنا، الأشعار والألحان لمحارو عقبة ميكائيل.
1: حراي زخبركم من زخبر كنا نحجون مدبنا غصالي زلو آدم فايد عامر بوانقوان عرا أركوتي حدما آدم فايد زيما آدم فايد ألكساندر كحساي عقلنيا هزبنا حدما ببرغت منقستاب كمو دما زيما ببرغت منقستاب مراد فسحي ترچه بزبلارستي بوانقوا تگرايت حدما محمد سعيد عثمان زيما محمد سعيد عثمان محمد درف علي نات باسيكنا بوانقوا بداويت حدما محمد درف علي زيما محمد درف علي الو داويت مسالم غويتوم دما دك بحري كبلو نايم حدما يمانو غويتوم زيما لورن إساب نخيل لنا نيامو

0: ስለዚ ኣሕፊዝኩም ንዖምካ ሓራይ ናብ ኣባላት ቴክኒክ ንከይድ ኣባላት ቴክኒክ እዚ ድምፂ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍና እዝኒ ብፅሬት ክበፅሕ ከነስተማቕር ዝገበሩ ክኢላታት ከዓ ሻም ቃልኣብ ኣማኒኤል ኪዳነ መድሃኔ ሃብቴ ተኽልኣብ ሃይለ ሚካኤል ነስረዲን ዓብደልዋስዕዮም። ስለዚ ኣድምቕ ኣቢልኩም ንዖም ከዓ ኣድምቕ
1: ምስጋና ነዚ መደብ እዚ ብቐጥታ ንምሕልላፍ ብሚኒስትሪ ዜና ከምኡውን ስነዳ ክፍሊ ስነዳ ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ
0: ሓራይ
1: መራሕቲ መደብ ምሳኹም ዝምሰና ኣብዚ
0: ነስረዲን ዓብድራሕማን ትፈልጥዎ ኢኹም ፅቡቅ ጌርኩም
1: ተኽሊት ገብረ ኺዳን
0: የቐኒልና
1: إذن نختم برنامجنا بالنشيد الوطني فلننشد سويا
0: امبار زخبركم من زخبركن روحوس بعال كنيات ناصنت مستلول كرامات نابلنا حزب ارترا مستسفو صنعات تقلبون كل سغيريو سغيرون تعويتون مو عوتنا حفاش نابلكو بهاغراو مزمور كنعطينا كلنا حافلنا هاغراو مزمور نزمر

فنو هي ار تي في يا مكتال تركبو زخبركم من زخبرك نتخاتلتي كميتوم سيو نيروم ربع اسرا غومبوت دالا وزينات وشت نوصان حيزالكم قريبه زلخو ربي البرخته نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندي ارس زينا فيلم مراحتي زبوت ريبابليك تشاينا تركن بمغنيات بعلنا تندت نيوهنا ملخت سريدوم

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. رئيس الصين وتركيا يورقان مهنئين بعيد الاستقلال. قطاع الزراعة في إقليم القشبركة يفتح فرص الاستثمار الكبيرة. افتتاح المعرض الوطني لمنافسات الابتكار والتصنيع. الرئيس الصيني والروسي يعقدان قمة في الصين. الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإتمام اتفاق تجاري مع أمريكا. ١٧٥ قتيلا.

تنظيم الدولة إثر غارات للجيشين النيجيري والأمريكي. إلى التفاصيل، بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جي بينغ وجمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببرقيتي تهنية بمناسبة عيد الاستقلال 35. وأعرب الرئيسان عن تمنياتهم بموفور الصحة للرئيس السياسة أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا والشعب.

وتعاون. وقال أن النهج الذي اتبعه الشعب الإيرتي في سنوات الاستقلال 35 الماضية بروح النهج المستقل والاعتماد على الذات في بناء وتطوير بلادهم يستحق التقدير، وتمنى التوفيق في الخطط المستقبلية. من جانبه أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن اعتقاده الراسخ بأن التعاون الثنائي والمتعدد بين إريتريا وتركيا سيتوسع ويتعزز في مختلف المجالات لصالح الشعبين في المستقبل. أعلن المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم القاشبركة السيد أبو بكر عثمان أن القطاع الزراعي قد تحسن في الإقليم بفضل تهيئة بيئة عمل واستثمار مواتية. وأوضح بأن مساحة الزراعة المطرية لم تتجاوز 66 ألف هكتار حتى قضاءة الاستقلال لعدم تمكن المواطنين من الزراعة باستقرار، لكن بعد الاستقلال ازداد عدد المواطنين العاملين في الزراعة، وأولت الحكومة اهتماما كبيرا للتنمية الزراعية لترتفع المساحة المزروعة إلى 290 ألف هكتار، والمساحة المروية من 1116 هكتار إلى أكثر من 13 ألف هكتار. وقال السيد أبو بكر أن سياسات الحكومة واستثماراتها في القطاع الزراعي قد حسنت مساحة الأراضي المزروعة وأساليب وأنواع الزراعة ورفع الإنتاجية وتوفير المعدات الزراعية الحديثة ليمكن ذلك من ارتفاع الإنتاج من الهكتار حتى 85 كنتالا وزيادة الإنتاج الخضر والفاكهة كما ونوعا. وفي إشارة إلى نمو الثروة الحيوانية قال أن الإقليم يضم 44% من إجمالي الثروة الحيوانية في البلاد، ولديه أكثر من 3.7 مليون هكتار من المراعي و165 حفير لسقي المواشي بسعة تزيد عن 4.8 مليون متر مكعب و22 سدا صغيرا و12 سدا متوسطا بسعة 7.5 مليون متر مكعب لتوفير المياه السقي والري. وأوضح بأن المرافق البيطرية قد ازدادت من 3 إلى 36، وعدد الأطباء البيطريين من 15 إلى 60 ليصل المجموع إلى 17.6 مليون رأس من الماشي على الخدمات البيطرية وتطعيم حوالي 24 مليون رأس. افتتح اليوم في أسمرة المعرض والمسابقة الوطنية الثالثة للاختراع والتصنيع الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تحت شعار ابتكار الشباب من أجل التنمية. افتتح المعرض وزير البناء سيد أبرهة أصفها في حفل أقيم في مركز الاختراع والأعمال للشباب بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والمدعوين. وقالت منسقة البرنامج هيلين موخاتي أن مسابقة الاختراع والتصنيع يساهم في استكشاف وحل المصاعب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وتسريع برامج التنمية الوطنية من خلال تعزيز ثقافة الاختراع والأعمال، وهو برنامج يوليه الاتحاد أهمية كبيرة. وذكرت بأن المخترعين والمصنعين المعروفين والشباب يقدمون أعمالهم للعرض والمنافسة في المعرض الذي يستمر يومين وسيسمح لأفضل الأعمال بالحصول على قروض بدون فوائد. وأوضحت أنه من المتوقع أن يساهم في هذا المحتوى في زيادة الفوائد الاقتصادية ورفع الإنتاجية وخفض الاستهلاك والتكاليف، وشكرت وزارات الزراعة والتعليم والجهات المعنية الأخرى على جهودها لجعل البرنامج حقيقة واقعية. في غضون ذلك تخرج في المناسبة 102 طالب من دورة تدريبية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الحاسوب. أقيم المعرض والمسابقة الوطنية الأول في إبريل في فبراير من العام 2024 والثاني في فبراير من العام 2025. تواصل مؤسسة القلال والمواشي تقديم خدمات الحراسة الزراعية بمديرية إبن حيلي للأسر المحتاجة التي تم تحديدها بالتنسيق مع إدارات الضواحي وبأسعار مدعومة ومناسبة. وأوضح عضو المؤسسة السيد طعمي في الساين أن تنفيذ أعمال الحراسة يتم وفق طلبات المزارعين واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تمثل دعما مهما للأسر التي تعي لها المرأة وتساهم في تسهيل العملية الزراعية خلال الموسم الحالي. وأشار عدد من المزارعين إلى أن الخدمة لا تقتصر على الأسعار المناسبة فحسب، بل تشمل كذلك وصول الجرارات الزراعية في الوقت المحدد، الأمر الذي ساعدهم على إنجاز عمليات الزراعة والحرس بصورة أفضل وفي التوقيت الملائم. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين ظروف المزارعين في مختلف المناطق الريفية.
أفاد فرع وزارة التعليم في الإقليم الأوسط أن عدد المؤسسات التعليمية من مرحلة رياض الأطفال

التعليم الثانوي شهد ارتفاعا بنسبة 78% خلال سنوات الاستغلال، فيما ارتفع عدد الطلاب بنسبة 40% نتيجة الاستثمارات والتوسعات التي شهدها القطاع التعليمي في الإقليم. وأوضح مدير فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر في تصريح لوكالة الأنباء إن عدد المدارس كان يبلغ في العام 1991 نحو 198 مؤسسة تعليمية فقط، قبل أن يرتفع بعد الاستقلال إلى 353 مؤسسة تعليمية بفضل الجهود والاستثمارات الحكومية المتواصلة في القطاع التعليمي. وأشار إلى أن عدد الطلاب ارتفع بدوره من نحو 120 ألف طالب إلى ما يقارب 168 ألف طالب، ما يعكس اتساع فرص التعليم وزيادة الإقبال على الدراسة في مختلف المراحل التعليمية. وبين المسؤول أن مرحلة التعليم قبل المدرسة شهدت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال من 37 إلى 175 مؤسسة، فيما ارتفع عدد المدارس الثانوية من 11 إلى 22 مدرسة. وعن برامج محو الأمية، أكد الأستاذ بلايب أن البرامج المكثفة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في القضاء على الأمية لدى أكثر من 95% من المواطنين. وفي ختام تصريحه، أشار في افتتاح مدارس ومراكز تعليمية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم المكفوفين وذوي الإعاقات الذهنية، مؤكدا أن تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة وتنافسية الطلاب يتطلبان مشاركة جميع فئات المجتمع، مشيدا بالجهود الشعبية والمجتمعية المبذولة لدعم المدارس ومعالجة النواقص القائمة. وجهت دعوة في مدينة كرن لدفع برامج احتفالات الاستغلال التي تضع في الاعتبار الأطفال لنقل القيم. وأوضح معلمو رياض الأطفال في الفعالية الترفيهية التي نظمتها وزارة التعليم يوم 16 من مايو إن من المهم أن يتعلم الطلاب أثناء الترفيه من جهة، وأن يتم قرص معنى الحرية في السن المبكرة من جهة أخرى. وقالت مسؤولة وحدة الثقافة والرياضة والصحافة في مكتب وزارة التعليم بإقليم عنسب الأستاذة نجاة الأمين إن البرنامج هو استمرار للأنشطة التي يتم تنفيذها لضمان التنمية الشاملة للأطفال. شارك في الفعالية أطفال من 33 روضة أطفال في المدينة. أفاد رئيس لجنة الاحتفالات في إقليم القاش بارك السيد إدريس صالح أن الاستعدادات المكثفة لاحتفالات عيد الاستغلال تسير جيدا. وقال أن البرامج المخصصة للطلاب والشباب تشمل تجميل الشوارع وفعاليات ثقافية وعروض المارشات العسكرية، وقد بدأت فعالياتها من 17 من مايو. وذكر بأن البرامج المنظمة في 14 مديرية والتي شملت مسابقات ثقافية في إدارة الضواحي وأسبوع الطلاب والشباب ومنافسات رياضية وبرامج ترفيهية للأطفال وسباقات الخيل التي أقيمت بصفة خاصة في بارون تنظمت في إطار احتفالات الاستقلال. وأشار السكان إلى الإفاء بكل المتطلبات لحفاوة احتفاليات الاستقلال مشيدين بالمشاركة المجتمعية والقطاع العام. وأعلنت اللجنة التنسيقية للاحتفالات أن احتفالات الإقليم القاش باركا الرسمي بذكرى 35 للاستقلال لإريتريا سيقام في مدينة بارونتو يوم الخميس الموافق 21 من مايو. على الصعيد نفسه، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس أن احتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الجنوبي مستمرة منذ 15 من مايو. وأوضح أن برامج الاحتفالات تنظم بمشاركة 12 مديرية بمسابقات المعلومات العامة والشعر الفوري وعروض الشوارع وأفلام ثورية ووثائقية ومسابقات الرسم وأنشطة ثقافية للأطفال والطلاب وحفلات شعبية. وقال أن الاحتفال الرسمي سيتنظم يوم 22 من مايو في استاد منظفر، سيشارك فيه أكثر من 250 شابا في برامج ثقافية وفنية بالإضافة إلى أعضاء السيرك في مديريتي ميمنه وسنعفي الذين تم تدريبهم في الصين. تقوم مدرسة حكاة الزراعية والتقنية بدور فاعل في دعم البحوث الزراعية والتطبيقية والنظرية بما يساهم في إدخال وتوسيع الأنشطة الزراعية الحديثة وتعزيز التنمية الزراعية في البلاد. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهاني في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن من أبرز أهداف المؤسسة إعداد كوادر شبابية مؤهلة بالمعارف المهنية وتطوير الإنتاج الزراعي كما ونوعا، إلى جانب توفير المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنفيذ أنشطة التشجير وتنمية مختلف أنواع الشتول. وأشار إلى أن المدرسة خرجت حتى الآن 2934 طالب وطالبة، من بينهم 1096 من الإناث في مجالات وتخصصات زراعية متعددة،

مؤكداً أن المؤسسة تواصل رفع القطاع الزراعي بكفاءات مهنية مؤهلة. وبين أن المصانع الصغيرة التابعة للمدرسة والمتخصصة في إنتاج الأعلاف والنبيذ ومنتجات الألبان لا تساهم فقط في توفير فرص العمل، بل تلعب دوراً مهماً في تدريب الطلاب عملياً إضافة إلى توفير منتجاتها للمواطنين بأسعار مناسبة. كما أوضح أن التجارب والبحوث العلمية التي يتم تنفيذها للطلاب تساهم في تطوير حلول ابتكارات جديدة تساعد على تحويل الزراعة التقليدية إلى زراعة حديثة وأكثر إنتاجية، داعياً الخريجين إلى العمل بروح مهنية عالية والتعاون مع المزارعين للمساهمة في رفع الإنتاج الزراعي. يذكر أن مدرسة حكاية الزراعية والتقنية بدأت نشاطها في العام 1999 وتستعد هذا العام لتخريج 127 طالب في 4 تخصصات زراعية مختلفة. غُدمت جائزة تنفيذ ل 63 طالبا من بينهم 18 طالبة حصلوا على درجات عالية في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2024-2025 في مديرية ملقي. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية ملقي السيد حلاب محرتهاب أن جائزة تساهم في تنشئة الطلاب المتميزين والمنافسين من خلال خلق المنافسة الشريفة ودعا الطلاب المتفوقين إلى الحفاظ على إنجازاتهم والسعي لتحقيق نتائج أفضل. وقال مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي أن هذا الإنجاز كان نتيجة عمل جاد وعلاقة ثلاثية قوية، مذكرا على تكرار التفوق في الامتحان الوطني للصف الثاني عشر. في غضون ذلك تخرج 100 شاب تلقوا التدريب المهني لمدة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر. اختتم في 19 من مايو الأسبوع الرياضي والثقافي للقوات الخاصة الذي استمر شهرين. وأوضح مسؤول الإعلام والتعبية في القوات الخاصة داويد برهي في التقرير الذي قدمه أن مسابقات هذا العام تضمنت 7 مسابقات رياضية وثقافية بين 6 فرق عسكرية، وقدم شكره للمؤسسات والأفراد الذين عملوا بجد لإنجاح البرنامج. وقدمت في المناسبة الكؤوس والجوائز المالية لعدد من الفرق، حيث توج فريق بارع بصدارة الترتيب للمنافسات في فئتي الذكور والإناث في كرة القدم، وفاز فريق ألجين بصدارة الترتيب العام للمنافسات. وقدمت في الختام شهادات تقدير للمساهمين. وقال قائد القوات الخاصة العميد حدي شفريم إن إجراء المسابقات الرياضية تزامنا مع عيادة الاستغلال، ودعا جميع الوحدات على أن تكون على أتم الاستعداد للمنافسة العام المقبل. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. بحث الرئيس الصيني شي جي بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قمة مشتركة عقدت في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش زيارة بوتين للخامسة والعشرين للصين. وأكد شي خلال القمة أن بكين وموسكو جرتا حوارا استراتيجيا بشأن عدد من القضايا، مشددا على السعي للارتقاء بالعلاقات مع روسيا لمستوى جديد وبناء نظام عالمي أكثر عدالة وحكمة في ظل عالم وصفه بأنه بات غير آمن ويشهد محاولات للهيمنة من طرف واحد. وأشار إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا وصلت إلى ذروة جديدة بعد 25 عاما من اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز الثقة السياسية والتعاون الاقتصادي والتنسيق الدولي بين الجانبين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار، مع توجيه مشترك نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة. بدوره قال الرئيس الروسي أن العلاقة الصينية الروسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق وتواصل نموها مع استمرار التعاون الفاعل بين البلدين خاصة في القطاع الطاقة. توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تشريع يقضي بإلقاء رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة، وهو عنصر أساسي من الاتفاق التجاري الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن في يوليو. ومن المرجح أن يساهم في تجنب فرض رسوم أمريكية على منتجات التكتل. وبعد نحو 10 أشهر من إبرام اتفاق إطار جرى التوصل إليه في يوليو من العام الماضي، اتفق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وهي الهيئة الممثلة لحكومات الدول التكتل على صياغة تشريع يسمح بدخول تخفيضات الرسوم الجمركية.

الأمريكية حيز التنفيذ. وبعد مفاوضات استغرقت نحو 5 ساعات جرى الاتفاق أيضا على بنود لتعليق تنفيذ هذه التنازلات إذا تراجع ترامب عن الاتفاق، وعلى بند لإنهاء صلاحية الاتفاق بحلول نهاية العام 2029 ما لم يصدر تشريع جديد لتمديده. ومن شأن هذا الاتفاق الداخلي في الاتحاد الأوروبي أن يضفي قدرا من الهدوء على أكبر علاقة تجارية في العالم، والتي يبلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو تريليوني دولار سنويا. أسفرت عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في الأيام الأخيرة عن مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة الإسلامية شمال شرق البلاد وفق بيان للجيش النيجيري. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية اللواء سامي الله أوابا أن تقديرات تشير إلى مقتل 175 فردا من تنظيم الدولة حتى 19 من مايو. وذكر أن العمليات التي نفذت بالتعاون مع أفريكوم تسببت في تدمير نقاط تفتيش ومخابئ أسلحة ومراكز لوجستية وشبكات تمويل يستخدمها ما يعرف بتنظيم الدولة ولاية قرب إفريقيا. ومنذ العام 2009 تخوض نيجيريا حربا ضد جماعات بوكو حرام وفصيلة المنشأة تنظيم الدولة ولاية قرب إفريقيا. تذكير بالعناوين مرة أخرى. رئيس الصين وتركيا يبرقان مهنيين بعيد الاستقلال. قطاع الزراعة في القاشبركة يفتح فرص الاستثمار الكبيرة. افتتاح المعرض منافسات الابتكار والتصنيع. الرئيسان الصيني والروسي يعقدان قمة في الصين. الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق لإتمام اتفاق تجاري مع أمريكا. 175 قتيلا من تنظيم الدولة إسراء قرارات للجيشين النيجيري والأمريكي. انتهت النشرة وإلى اللقاء.

0: من موقع جغرافي ملائم وموارد طبيعية ثرة. وقامت هذه الدول الاستعمارية باستعمار الشعب الإريتري وحرمته من كافة حقوقه للعيش بكرامة في وطنه، وسلبته كل معاني الحرية، واستعملت ضده كل وسائل الضغوط بهدف مسح الهوية الإريترية وأخذ إريتريا مستعمرة إلى الأبد. وهنا كان للمرأة الإريترية قرار قوي وشجاع لصد المستعمرين والتصدي للعدو لاستعادة الهوية الوطنية والحرية.
1: في الستينات طبعا اعلنوا ان اريتريا جزء لا يتجزا من اثيوبيا. احنا طبعا شعبنا خلاص قرر. في البدايه بذلنا جهد على اساس انه احنا بشكل سلمي نتحاور مع اثيوبيا وبشكل سلمي ننتزع ارضنا، لانه حق من حقوقنا. جماهيرنا بصراحه تحدت وواجهت، وياما شباب راحوا. المرأة كان عندها دور إيجابي في هذا الجانب. المرأة بالعكس هي كانت تحمي الشباب الصغار، وهي اللي كانت تقود وتتظاهر مع المتظاهرين اللي كان يقاد من قبل شعبنا وجماهيرنا في داخل بالذات أسمرة.

كانت في مصانع، كانت في ممتلكات خاصة بإريتريا، جزء اللي تركه الاستعمار الإيطالي وجزء اللي بناه شعبنا بإيده. حتى النساء كانوا يشتغلوا في هذه المصانع على فكرة في الفترة ديكا. يعني يوريكي دور المرأة في العمل وحبها في العمل ومساعدة أسرة والمجتمع، يعني كانت عالية جدا من تلك الفترة.

هنا طبعا في الستينات لما أعلن الكفاح المسلح جماهيرنا كلها نظمت خلايا. هذه الخلايا سواء كان في أسمرة أو في المدن الثانية. في أسمرة أنا كنت واحدة من الشابات النشطات في الفترة ديكة، واللي ما كان يهمني الخوف من العدو غير كيف أنا أوصل الرسالة بتاعي. ففعلا نزمنا النساء، نزمنا الطالبات وزوجات المسؤولين في الفترة ديكة،

0: بدأت المرأة الإريترية كفاحها السياسي في أواخر الخمسينات باشتراكها في المظاهرات السياسية السلمية التي كانت تنظم ضد المستعمر الإثيوبي، متحدية نظرة المجتمع التي كانت تحصر المرأة الإريترية في الواجبات المنزلية فقط من إنجاب الأطفال وتربيتهم وإعداد الطعام وغيرها من الواجبات المنزلية.
1: 62 كنت في النيرسينج سكول، في الناس مسكولتنا نزلتنا، عملنا مظاهرة كبيرة من ضمن المظاهرات بتاع الطلاب، لكن ما حبينا نقول عليها مظاهرة سياسية، اعتبرناها مظاهرة ضد المرأة المسؤولة كانت من العمل الإداري. لما الأمريكان طرحوا فينا أسئلة، ليش انت عملت كده وليش وليش وليش وليش، احنا قلنا لهم لا ده ما سياسي، احنا ضد المرأة ده عملناه لأنه فعلا كان عندنا موقف من المرأة. والمهم قالوا لنا اعتذروا، انا ابيت اعتذر ومعي واحدة تانية، الاخرى طبعا اعتذروا ورجعوا، انا ابيت اعتذر، طردت من المدرسة.

0: أهالينا طبعا اللي كانوا هنا في أسمرة فعلا كانوا يخوفونا. أنا على فكرة تربيت تربية شجاعة، أبوي كان راجل شجاع وربى أولادهم كلهم بشجاعة، فأنا الخوف ذاته ما كنت بعرفه في الفترة ديك. فكل الأشياء اللي عملتها واللي طلبته من النساء أن يعملوه كله كان بيتحدي، وإذا ما تحدينا ما حننتصر.
1: كانت المرأة الإريترية العنصر الأساسي في النضال التحرري في الستينات، فكانت تجمع المعلومات الثورية وتعد المنشورات السياسية وتنشرها في أوساط الشعب في مختلف المدن الإريترية لتوعية الشعب بمعنى الحرية والاستقلال من المستعمر الظالم. وكان للمرأة دور هام جدا في تفجير الكفاح المسلح لما كانت تمتلك من وعي مبكر وأداء منتظم وشجاع، كما لعبت دورا فعالا في تجميع الشباب وحمايتهم من المستعمر وتنظيم نشاطاتهم على مستوى الوطن.
0: فبدأت في شركة طيران يمنية. شركة طيران يمنية بهنا ننظم النساء ونجمع الاشتراكات، وبهنا أنا كل البلاغات العسكرية والسياسية اللي تجيني من الساعة 12 لغاية الساعة 2 بقفل نفسي في الشركة وبطبع البيانات دي، بطبعها وبجهزها، والساعة 3 يجينا واحد زميل اسمه الجماعة أحمد البخيت، هو كمان كان من ضمن المسؤولين بتاع الشباب، كان ينظم الشباب، يجي ويأخذها ويوزعها في أسمرة ويوزعها في المدن الثانية. أنا لما كنت أمشي وأجي في شركة طيران إلى لليمن كنت أشيل معي هذه البيانات وأوصلها اليمن. كانت عندنا إذاعة في الفترة ديكة، إذاعة إريترية في داخل الصومال، نرسل لهم البيانات دي وتنشر في الإذاعة. كانت في اليمن كانوا إريتريات وكانوا نشيطات وواعيات وأبدوا استعدادهم لدعمنا.

0: እጂ ኣብቲ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ዝነበርናሉ እተን ውፍያት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ዝቋፃፀሮ ዝነበረ ቦታታት ይኹን ወላ ኣብ መስመር ናይ ፀላኢ ኣብ ከተማታት ኣብ ደገ ብስደት ዝኸዳ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ክረአ ከሎ ሕጂ እቲ ተራ ናይ ሓፋሽ ውድባት ልዑል ነይሩ ማለት እዩ።
1: ኣስናኔ ነኸስ መሓውሪ ወርወር ሸጥ መዓንታና ጅማ ዝገተር ክብርና ሃገርና ንጭብጣ እዩ።
2: في الفترة ديكا صحيح قد نكون كنا قلة قليلة ولكن صدقيني هذه القلة كانت تلعب دور تحدي لأنه العدو كمان على فكرة كان يحتقر المرأة كان يعتبرها مرأة جهلة ما تقدر تعمل حاجة فبالعكس المرأة الإرترية هي اللي كانت تساعد بالتموين وهي اللي كانت تساعد الجرحى وهي اللي كانت تساعد التنظيم بمعلومات العدو متحرك بهنا اليوم ما تمشي بهنا امشي بهنا كل المعلومات الدقيقه والصحيحه كانت تعطيها المراه وكانت تنقل ايضا من هنا الى اماكن ثانيه الى كرم الاغردات
1: وعجاز جنزب كدمس الصرائي لا تقد تحسب انه هو خون قدميت بس باو الصرائي
3: عانت المرأة الإريترية من مختلف العادات والتقاليد السالبة التي حظرت دورها وأدائها في المجتمع في زاوية ضيقة وقيدتها وحرمتها من حقوقها داخل

داخل المجتمع. فالمجتمعات الإريترية السابقة كانت تنظر إلى مكانة المرأة كدور منزلي فقط، وكانت المرأة دائما تأتي بعد الرجل بالرغم من مكانتها العالية ومقدرتها على تحمل المسؤولية.

0: طبنطات.
1: فالمرأة بصراحة وعيها كان يعني بالرغم من الضغط بتاع المجتمع اللي كان موجود واحتقار للمرأة في الفترة ديك، لكن المرأة أثبتت بأن هي قديرة وتقدر تخدم المجتمع حقها، فاستطاعت أنها تتجاوز كل الضغوط اللي كانت موجودة عندها.

0: ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሕብረተሰብና ከመይ ይጥምተን እዮም? እዚ ክንሪኢ እንድሕር ኮይና እቲ ሕብረተሰብና ከም ጉሉላት ተራ ዘይብለን ንቐፃለ ወለዶ ኣብ ምውሓስ ምዕባይ ቆልዓን ምውላድን ተወሲነን ከም ድኹማትን ልኡማትን ይርአን ከም ዝነበረ እቲ ሕብረተሰብና እዚ በቲ ሓደ መግዛእታዊ ፀቕጢ ናይ ሓባር ንኩሉ ዜጋ ከምዝፀቅጥ መግዛእታዊ ፀቕጢ ነይሩና በቲ ካልኣይ ከዓኒ ድርብ እዚ ኣባታዊ ወይ ከዓኒ መስፍናዊ ዝኾነ ፀቕጢ ከምዝክገልፆ ፀናሕኩ ከም ልኡማት ገይሩ ምእዙዛት ገይሩ ዝገልፅ ሕብረተሰብ ስለ ዝነበረና ድርብ ጭቆና እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
1: ኣሪገዘይትበል ዕድመዘይትምፅር ንዝ ግዜ ትጓዓዝ ትከታዕ መሃል ንዘውረን ዝበለት ኩሉ ዝሓዘቶ
2: لم تقتصر أنشطة المرأة في تلك الفترة في داخل المدن الإريترية فقط، بل عملت على أن توسع نضالها في دول المهجر، فقامت بتكوين الجمعيات والاتحادات النسوية في الدول التي لجأت إليها هربا من التعذيب والتنكيل الذي تعرض إليها الشعب الإريتري من قبل المستعمر. وقامت المرأة في مختلف دول العالم بتنظيم وتوعية المنظمات الجماهيرية وجمع الاشتراكات، وعملت على دعم المقاتلين ماديا ومعنويا من الخارج، وجهزت كل ما يحتاج إليه المناضل الإريتري ليتحلى بالقوة والصبر وينال الشعب الإريتري غايته وهي الحرية والاستقلال.

حيث القاهرة في القاهرة كانوا في طالبات طبعا استنون هناك إريتريات مولدات تولدوا في القاهرة فجندنا كل النساء تاع المسؤولين اللي كانوا هناك والطالبات ومنه كوننا فرع في القاهرة. هذا الفرع بعد ما كونناه بدأ النشاط والقاهرة طبعا منطقة كانت واسعة وفيها كل الدول العربية واتحاد الطلاب كان نشط موجود الإرتري. احنا كنساء قدرنا ندخل في كل المواقع ونشرنا القضية الإرترية في الفترة ديكة وأخيرا ذهبنا إلى العراق إلى سوريا التقينا مع الاتحادات النسائية العراقية السورية ومشينا إلى الأردن ومشينا إلى

0: من خلال هذه الأدوار الفعالة التي قامت بها المرأة في تلك الفترة، فقد تعرضت المرأة الإريترية إلى التعذيب في السجون والهرب إلى خارج وطنها، وانطلاقا من وعيها وكفاءتها التي لا مثيل لها، قررت المرأة الالتحاق إلى صفوف جبهات القتال لتنضم إلى أخيها الرجل وتحارب ضد العدو تماما كالرجل.
1: أيوة طبعا في البداية كان في فعلا تحدي، وكان يرفض يستقبلوا البنات، في بنات رفضوهم اللي طلعوا من أسمرة ودخلوا الميدان استقبلوهم، لكن قالوا لهم ما حنقدر نخليكم انت حسنتوا لوحدكم ونساء، فمع الرجال صعب حتواجهكم مشاكل.

فالمرأة على فكرة قوية وطنية مخلصة عندها حب الوطن، بس طبعا زي ما قلنا سابقا المجتمع ما كثير كان يهتم بها، ولكن في الآونة الأخيرة من خلال نضالاتها أثبتت إن هي تستحق كل الإيجابيات اللي يستحقها الرجل.

إخوتي الأعزاء، عبر هذه المناسبة الطيبة أود أن أكرر تلك الشعارات الجليلة التي رفعها هؤلاء الأبطال وهم يرقدون: النصر والجماهير، النصر والجماهير، النصر والجماهير.

0: بعدين يسيب بس مع الغير كابتن سكان يا كابتن سماوي
1: سماوي تبقى 15 سواء بلا تهافة للحواتنا بس سيل المتحاق سيل دارك حليلي
0: اجينا من تحن تاكيب من اللغم كل غن هيك تبعت يا زين لكن دكان سيت راح تاكل كل
1: اذن عيد كنس عيد كنس يا سوا لا ينجرن راح يصير هذا هنا دا صرحنا دا ساعتنا دا حقوسنا حقوسنا دا جلسنا هنا
0: اللي من لحق السباره لكم
1: عمي

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات متقبل التلفزيون إريتريا. قل مدة 35 سنة عيد حريتنا حنت سباتنا دمانتنا لتبل سقرات عيد لهلينا عامة قل كل شعب إريتريا اتكبت عد وكارج وفنتو يهي قل قواد دفعنا أسنا يتلقالية مناسبة عيد حريتنا أبتحينا أتنبل نايوم برنامجنا قل أقملوت مناسبة عيد حريتنا مدارس لتقدم لأسمنا قل عيد حريتنا لشرح برنامجات كمناتو التلالاي نايوم هي مدرسة ابتدائية قدايف لقدم برنامجات بحلاي أشعار أناشيد وتماثيل قل وطنية جنسيتنا وقومياتنا لشرح قل نقدم كلكم تو متابعة بكيتات
1: انكو عبدعان مطاقم عرايز زخبركم على تي تنفر تمرتين وزبا دبوا مرق زخبركم ممهران ولدي تمهارو انكو نام مبل سراسان حموشتين سنبل ناسنت أبقعنا ازي لمعاتين أبعونا زلنا بعال مغسلتان ايتي بعلى شمانتا ورحق حمشتين كرتاش نسرا شدشتين اما باتا بتمرتي ابرها باتا زتخايدة مغسلتان اتيو سنزي اللومي بدرجة بتمرتنا سنعادنا وحسنا ابتحت زمرتي اما بدرجة بتمرتي نبعلا لنا سنزي نسخاتكم ازوم لايشتو نايمسعي ولدو سنزغوكم تقبل تحدر غساب زغوكم ازي ناس نزي زيادة نعاقميو زعززمو ደጊሜ ደጋጊሜ ርሑስ በዓል ናፅነት እንኳዕ ናብዚ ኣብቃዓና ርሑስ ቅንያ ናፅነትን ርሑስ ክራማትን ይግበረልና ዓወና ሓፋሽ

0: قايت تاخسيزب
1: اي حيرو نادنات مين تي زمان دلا دوام تفسسو مين تي زاقلوم دو تاريخهم زلمعو سماتتنا بوم يا مدى تسكب مدى لكم دقام لي اي سي داعي دابو لي دادام شغو اي سي دام دقي بل حد يشتكش مكن ورينا حيروني حاوي بعاكو انقو سانين أبزي بانتا أنكي غنو حاول بعاكو أنقو يساني أبزي بانتا أنكي غنو جعل